حذرت وزارة الخزانة الأسترالية من أن البلاد قد تفوت المكاسب الاقتصادية لما يعرف بالذكاء الاصطناعي بسبب بطء الشركات في اعتماده بصورة عميقة وإجراء تغييرات في أساليب العمل. وقالت الوزارة إن نحو ثلثي الشركات تستخدم التقنية بدرجات متفاوتة، لكن أقل من 10% منها أبلغت عن اعتماد واسع، فيما لم تظهر حتى الآن خسائر الوظائف الكبيرة التي كانت متوقعة. كما وأكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن ما يعرف بالذكاء الاصطناعي يمثل أكبر تحول اقتصادي في حياتنا، مشددا على ضرورة التحرك للاستفادة منه وتقليل مخاطره. هذا ورأت الوزارة أن النمو الإنتاجي قد يبلغ 2% سنويا. تراجعت أسعار المنازل في ملبورن بنحو 65,000 دولار أسترالي منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي، لتنخفض إلى 964,000 دولار، مسجلة 10 شهر متتال من الهبوط ومتراجعة دون الأسعار المسجلة عام 2021. كما أن الأسعار تراجعت بنحو 2,000 دولار خلال آب أغسطس لتصبح أقل بنحو 7,700 دولار عن ربيع 2021، ويرتبط الضعف بارتباط أسعار الفائدة وتراجع ثقة المشترين وتغييرات الضرائب على المستثمرين العقاريين بفيكتوريا، فيما حذر خبراء من أن أي زيادة للفائدة قد تطيل الانخفاض وتزيد صعوبة الاقتراض. أدانت قطر استهداف إيران الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وقالت إن الهجوم أوقع وفيات بين أفراد الطاقم ويشكل انتهاكا للقانون الدولي وحرية الملاحة، داعية إلى فتح المضيق من دون شروط. كما أدانت الكويت هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة طالت مواقع بينها مجمع سكني، بينما نددت قطر بتجدد الهجمات على أراضي دول في المنطقة. وفي المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن القوات المسلحة استهدفت قواعد أمريكية انطلقت منها الهجمات على إيران ضمن ما وصفته بالدفاع المشروع، فيما أعلن الجيش الإيراني مهاجمة منشآت أمريكية في البحرين والإمارات بطائرات مسيرة. وأعلن حرس الثورة مقتل 4 من عناصره في هجوم أمريكي على محافظة كرمانشاه، بينما أفادت وكالة مهر بمقتل 3 من قوات البسيج في جزيرة لوان جنوبية البلاد. وبحسب موقع أكسيوس قال مسؤولون أمريكيون إن الضربات طالت نحو 100 هدف داخل إيران، فيما حذر وزير الحرب الإسرائيلي من احتمال مهاجمة إيران للدولة العبرية، مؤكدا استعدادها للرد على أي هجوم محتمل. قتل مدنيان وأصيب 6 في ضربات روسية على دنيبرو ضمن هجمات شملت أوديسا وكييف لليوم 7 تواليا. وحذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من أن المجال الجوي الروسي أصبح غير آمن بعد تكثف هجمات المسيرات الأوكرانية مؤخرا في عدة مناطق روسية. تواصل فرق الإنقاذ في نيبال البحث عن أكثر من 3,900 مفقود بعد فيضانات أودت بأكثر من 1,100 شخص، وأبدت عائلات إقامة جنائز رمزية لمفقوديها، فيما استعاد بعض السياح اتصالهم بالسلطات وتستمر عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة النائية. مع هذا الخبر أعزائي المتابعين ينتهي هذا الموجز، أشكركم على المتابعة.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

ولد الحبيب وخده متورد والنور من وجناته يتوقد جبريل نادى في منصة حسنه هذا جميل النعت هذا الأوحد.

إخوة الإيمان، إنها الذكرى التي ننتظر، ذكرى ولادة أفضل الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه. وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين. فالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، والحديث عن قصة ولادته وسيرته وأخلاقه وصفاته، يزيد العاشقين لمحمد عشقا، يزيد المحبين لمحمد حبا، ويزيد المشتاقين لمحمد شوقا. فليلة المولد ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار، جليلة المقدار، ظهر فيها من الفضل والخير ما بهر العقول والأبصار. فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتجس إيوان كسرى، وسقط منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام، وجفت بحيرة ساوة التي في بلاد فارس. وفي سقوط 14 شرفة إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكا، وكان آخرهم في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله، والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا، فقد انطفأت. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن إبليس اللعين حجب عن خبر السماء، فصاح ورن رنة عظيمة، صاح صيحة عظيمة كما رن حين لعن، وحين أخرج من الجنة، وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وحين نزلت سورة الفاتحة.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

الحمد لله على جزيل نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وأشرف رسله وعلى آله وصحبه وأوليائه.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، لقاء جديد يجمعني بكم أنا هنادي، تحية لكم وأتمنى أن تعم الفوائد عليكم بهذا المجلس الذي سنتحدث فيه عن جواز الاحتفال بمولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

أشهد. تحية إلى كل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية لكل من يستمع إلينا عبر الديجيتال راديو. وأيضا أذكركم مستمعينا الكرام، بعد قليل سنستقبل فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله ليحدثنا عن جواز الاحتفال بولادة سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام وما يندرج تحتها من الحديث عن أقسام البدعة ونحو

محمد عليه الصلاة والسلام ختام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، إنه الحبيب المحبوب الصادق المصدوق، كان صلى الله عليه وسلم مؤيداً منصوراً يفتح القلوب والعقول. أظهر الله تعالى من دلائل عظمة الحبيب محمد ما يؤكد عظيم فضله وكرامته. لقد حفظ الله حبيبنا المصطفى من رجس الجاهلية فألهمه التوحيد والمعرفة قبل أن يوحي إليه، حيث نشأ عارفاً موقناً بربه أنه إله واحد لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، موجود بلا مكان.

على هذا كان صلى الله عليه وسلم محالفاً للحق، مخالفاً للباطل، نابذاً الجاهلية. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أكرم خلق الله محمد، هذا هو الحبيب القائد. إذا اشتد الظلام له نحن ننتمي، فحب سيدنا محمد يجمعنا، وحياتنا حب محمد، ونور الدنيا هدي سيدنا محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم نور الدهر وأكثر.

ماذا نقول في ذكرى ولادة أشرف الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله من علمنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، من أخرجنا من غياهب الجهل وظلماته إلى نور الحق وبركاته، من علمنا معاني مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، من علمنا التعاون على البر والتقوى، من علمنا التناصح والتحاب في الله. علمتني وهديتني. في ذكرى المولد النبوي الشريف نتذكر عظيم فضلك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وما

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، مجددا نرحب بكم ونرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنتم بخير والإخوة المستمعين والأمة الإسلامية جميعا بخير.
0: آمين، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أحببنا اليوم أن يكون الحديث عن إظهار الأدلة الشرعية في جواز الاحتفال بالمولد الشريف، فأحببنا أن نستضيفك، أهلا وسهلا بك، ولو نبدأ معك بحكم الشرع في هذا الاحتفال الذي يقوم به المسلمون.
1: بارك الله فيكم، إنه طبعا يسعدني أن أكون معكم في استديوهات هذه الإذاعة لبث الكلمة الطيبة عبر أنحاء المعمورة إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الميامين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، من تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دلت هذه الآية الكريمة على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، أي ما أجمع عليه علماء المسلمين، وأن من أعرض عن ذلك فجزاؤه جهنم وبئس المصير. وقد جاء في الحديث الموقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا، أي أجمعوا على أنه حسن، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن جملة ما أطبق العلماء المعتبرون من العصور المختلفة ومن المذاهب الإسلامية المعتبرة على استحسانه وأجمعوا على مشروعيته الاحتفال بذكرى ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو وإن لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام فهو من البدع الحسنة التي اتفقوا على جوازها، ومن الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها لما فيه من إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد اعتاد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها منذ قرون على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بتلاوة السيرة العطرة لمولده عليه الصلاة والسلام، وذكر الله، وإطعام الطعام والحلوى حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، وشكرا لله تعالى على نعمة بروز النبي عليه الصلاة والسلام. وليعلم بأن البدعة كما قسمها العلماء قسمان: بدعة هدى وبدعة ضلالة. بدعة الهدى وهي المحدثة الموافقة للقرآن والسنة، وأما بدعة الضلالة فهي المحدثة المخالفة للقرآن والسنة. وهذا التقسيم مفهوم من حديث البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواه مسلم بلفظ آخر وهو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما ليس منه أن المحدث إنما يكون ردا، أي مردودا إذا كان على خلاف الشريعة، وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردودا. وهو أيضا مفهوم مما رواه مسلم في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفي صحيح البخاري في كتاب صلاة التراويح ما نصه، قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: أي على ترك الجماعة في التراويح، معناه كانوا يصلون التراويح فرادى. ثم قال ابن شهاب في

0: يعلم أن عمر رضي الله عنه كان لا يخاف في الله لومة لائم،
1: صحيح،
0: وكان شديدا في أمر الله، ما كان يسكت عن المنكر، حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. فقال عمر لما رأى الناس يصلون فرادى: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه، أحد قراء الصحابة. ثم خرجت معه ليلة أخرى، والكلام هنا لعبد الرحمن بن عبد القاري، قال: ثم خرجت معه، أي مع أمير المؤمنين، ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، يصلون جماعة. قال عمر لما رآهم قد اصطفوا خلف إمام واحد: نعم البدعة هذه، سماها بدعة ومدحها. وفي الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله، بلفظ: نعمة البدعة هذه. وكلمة نعمة لفظ وضع للمدح، عكسه بئسة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قوله قال عمر نعم البدعة، وفي بعض الروايات نعمة البدعة بزيادة التاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة. والتحقيق إن كانت مما تندرج تحت مستحسن فهي مستحسنة، طبعا هنا المستحسن في الشرع، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح. وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة، ومراده بالأحكام الخمسة الفرض والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. انظر إلى هذا الدليل الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وفي ذلك رد على أولئك الذين يقولون كل ما تركه رسول الله لم يفعله فهو منكر وباطل،
1: على زعمهم.
0: انظري ماذا يقول البخاري: أخرج في الصحيح عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، أي من الركوع، تعلمين عند الركوع يقول الإنسان سبحان ربي العظيم،
1: صحيح،
0: فإذا رفع يقول سمع الله لمن حمده، حتى إذا استقام قال ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله كان يصلي بالناس يوما، فلما رفع رأسه من الركعة أي من الركوع قال كما كان يقول سمع الله لمن حمده. كان رجل يصلي خلفه عليه الصلاة والسلام فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف، أي لما أنهى النبي صلاته عليه الصلاة والسلام، قال من المتكلم، من الذي زاد؟ فقال هذا الرجل أنا يا رسول الله. انظري ماذا أجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لم يكن يسكت عن منكر.
1: أكيد،
0: ولو كان هذا الأمر الذي فعله الرجل منكرا لأنكر عليه النبي أشد النكير. فقال من المتكلم؟ قال أنا. قال عليه الصلاة والسلام رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
1: يعني هذا دليل،
0: الملائكة الكرام يتسابقون لكتابة هذه الكلمة الطيبة في صحفهم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري شرح صحيح البخاري، في شرح هذا الحديث: واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور.
1: وهذا في صحيح البخاري،
0: هذا في صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. لما نقول مأثور أي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر غير مأثور، الرسول ما كان يقوله، لكنه هذا الرجل الله تعالى

0: تعالى ألهمه أن يقوله، فأقره النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم. وانظري إلى هذا الدليل الآخر، وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه كان في صلاته عندما كان يتشهد في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رسول الله ما كان يقول وحده لا شريك له في التشهد، كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عبد الله بن عمر قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكان رضي الله عنه يقول. وطبعا هنا أذكر الإخوة المستمعين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان رجلا صالحا، لأن رسول الله قال عنه إنه رجل صالح، فكيف يمدح رسول الله من كان على ضلالة؟
1: لا يمدح،
0: محال،
1: كان على ضلالة.
0: محال. فعبد الله بن عمر عندما كان يصلي يتشهد في صلاته كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكان يقول وأنا زدتها وأنا زدتها. ولو أردنا ذكر الأدلة لطال بنا المقام، ولكن كما يقال اللبيب من الإشارة يفهم. وأما من كان في قلبه مرض فلو سردنا عليه من الآن إلى ما شاء الله، الله تعالى أقفل قلبه. انظري ماذا قال النووي، هذا كلام جميل. ذكرنا النووي من العلماء، النووي له كتب مشهورة ومعروفة بين المسلمين، مثل كتاب رياض الصالحين. رياض الصالحين كتاب مشهور عند الأمة، كتاب الأذكار كتاب مشهور عند الأمة. النووي رحمه الله الذي كان من بلاد الشام يقول في كتابه المسمى تهذيب الأسماء واللغات، ما نصه؟ البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. ثم قال، أي النووي، قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله في آخر كتاب القواعد، البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. ثم قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. انتهى كلام النووي. ولنذكر هنا بعضا من أنواع البدع التي قسمناها، البدع المستحبة والبدع المحرمة والبدع المكروهة والبدع المباحة
1: وأمثلة عليها.
0: نعم، من البدع المستحبة الرهبانية التي ابتدعها أتباع سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. ما هي الرهبانية؟ الرهبانية اعتزال النساء، الانقطاع عن الشهوات حبا وتفرغا للعبادة. انقطعوا عن الشهوات والنساء، تجردوا للعبادة، لا يريدون أن ينشغلوا بالزوجة والولد عن طاعة الله، لذلك تركوا. هذا الأمر الرهبانية لم يأمر ربنا تبارك وتعالى أتباع عيسى به، لا عن طريق سيدنا عيسى، ولم يرد في الإنجيل الكتاب السماوي الذي أنزله الله على سيدنا عيسى عليه السلام، إنما هؤلاء ابتدعوه. ماذا قال الله تعالى عنهم؟ اسمع الآية، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، أي اتبعوا عيسى، رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ربنا تعالى ما فرضها عليهم، لا عن طريق الكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى وهو الإنجيل، ولا على لسان عيسى عليه السلام. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هم فعلوا ذلك ابتغاء ماذا؟ رضوان الله. نكمل. فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. فما رعوها حق رعايتها، معناه الأقدمون الذين ابتدعوها كانوا على هدى، جاء من بعدهم أناس لم يراعوا هذه الرهبانية، منهم من كفر بالله والعياذ بالله، وصار يفعل الأفاعيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. فما رعوها حق رعايتها، وهنا أشير إلى أن كلمة فما رعوها حق رعايتها دل هذا الجزء من الآية على أن هذا العمل الذي عملوه هو عمل طاعة، لأنه في الشرع لو كان الأمر محرما، أعطي مثالا، ما حكم السرقة في الإسلام؟
1: حرام.
0: ما حكم شرب الخمر في الإسلام؟ حرام. فهل يقال فلان لم يراعي السرقة حق رعايتها؟ لا يقال. إنما يقال عن أمر فيه طاعة،
1: نعم.
0: فلان ما راعى الصلاة حق رعايتها.
1: صحيح.
0: وهؤلاء الرهبان الذين ابتدعوا الرهبانية، الله تعالى يقول فما رعوها حق رعايتها، معناه دل على أن هذا الأمر أي الرهبانية شيء حسن،
1: نعم.
0: طاعة لله تعالى.
1: صحيح.
0: فالله تبارك وتعالى مدحهم. ربنا تعالى يقول ما كتبناها عليهم، معناه الله تعالى ما فرضها عليهم، إنما هم أرادوا التقرب إلى الله تبارك وتعالى. كانوا يبنون الصوامع بيوتا خفيفة، هي بيوت خفيفة من طين أو من غير ذلك، على المواضع المنعزلة عن البلد ليتجردوا للعبادة. الصومعة مكان بناء هو واسع من الأسفل ضيق من الأعلى كالخيمة، كانوا يسكنون به يتفرغون للعبادة بعيدا عن الناس. فهذا النوع من البدع الرهبانية بدع حسنة مستحبة، وهذا من القرآن، وهذا من القرآن. وهناك أمثلة عديدة، منها مثلا نقط يحيى بن يعمر المصاحف. يحيى بن يعمر الله تعالى ألهمه أن يضع النقط على بعض الحروف. فيما مضى كانوا يكتبون، وكانوا أقوياء باللغة العربية، كانوا يكتبون من غير نقط. الباء الآن لما نكتبها منحط النقطة تحتها، والتاء منحط نقطتين فوقها.
1: صحيح.
0: والنون نقطة من فوق، والثاء ثلاثة من فوق. إلى آخره. في ذلك الزمن لم يكن المصحف منقوطا، لكنهم بسبب قوتهم في اللغة العربية كان عندهم المقدرة على قراءة الآيات والسور كما هي، كما أنزلت على رسول الله من غير نقط. فجاء رجل وهو يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى. وهنا نذكر أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كتب 6 مصاحف وأرسل ببعضها إلى الآفاق، إلى البصرة ومكة وغيرهما، واستبقى عنده نسخة كانت غير منقوطة، المصاحف التي نشرها لم تكن منقوطة،
1: وكانوا يقرؤوها،
0: وكانوا يقرؤونها. ثم جاء رجل وهو يحيى بن يعمر ولم يكن صحابيا، بل كان من التابعين، كان من أهل العلم والفضل والتقوى، كما روى ذلك ابن أبي داود السجستاني في كتابه المصاحف، بيقول أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر، وكان قبل ذلك يكتب بلا نقط. فلما فعل ذلك، ما هو موقف العلماء عندما رأوا وعرفوا بذلك؟ هل استنكروا عليه؟ هل ردوا ما فعل؟ أم وافقوا على ما فعل؟ يذكر هنا ابن أبي داود السجستاني أنه لما فعل يحيى بن يعمر أن نقط المصاحف لم ينكر العلماء عليه
1: ولا واحد،
0: ولا واحد، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنقط المصاحف.
1: صحيح.
0: هل يوجد حديث من رسول الله يشير فيه إلى أن نضع النقط على الحروف؟
1: لا،
0: ما حصل. فهذا الرجل صحيح. يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى وجزاه الله عن أمة محمد خيرا، زاد هذه النقط، وإلى الآن المصاحف منقطة إلى الآن. كمان ما كانوا يقولوا له الشيخ الفاضل سماحة العلامة أبو بكر الصديق،
1: ما كان،
0: ما كانت.
1: بس هلا هن بيقولوا عن
0: عن أتباعهم، نعم، ورؤسائهم الشيخ العلامة فلان. في زمن السلف لم تكن هذه اللفظة معروفة بين الناس، سماحة فلان أو فضيلة فلان، إنما اليوم استحدثت، وهذه اللفظة الآن يستعملها القاصي والداني.
1: أكيد.
0: سبحان الله. إذن هذه من البدع الحسنة، وأعطينا مثالين عن ذلك، ولكن هناك أشياء عديدة لو أردنا أن ندخل فيها لطال بنا المقام.
1: نعم.
0: نذكر أيضا مثالا عن البدع الحسنة التي استحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه عليه الصلاة والسلام. من المعلوم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكتب في رسائله صلى الله عليه وسلم. الرؤساء الذين أرسل إليهم رسول الله والملوك، كل هذه الرسائل لم تكن تحوي هذا اللفظ بعينه، إنما كان يكتب عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى فلان. ولنذكر الآن بعض البدع التي هي تعتبر من بدع الضلالة، وهي على قسمين: بدعة تتعلق بأصول الدين، وبدعة تتعلق بفروعه. البدعة التي تتعلق بأصول الدين فهي التي حدثت في العقائد، وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد، وأمثلتها كثيرة، منها بدعة إنكار القدر، كما ذكر ذلك مسلم في الصحيح عن يحيى بن يعمر. ويسمى هؤلاء الذين أنكروا القدر القدرية، فيزعمون والعياذ بالله أن الله لم يقدر أفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها، وإنما هي بخلق العباد بزعمهم. ومنهم من يزعم أن الله تعالى قدر الخير ولم يقدر الشر، ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وينكرون الشفاعة في العصاة ورؤية الله تعالى في الجنة. هذه الاعتقادات اعتقادات مخالفة لما كان عليه رسول الله وصحابته والسلف الصالح. كذلك من البدع السيئة العملية، كتابة صاد عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب الرخيصة بدل أن يكتب صلى الله عليه وسلم بعد كتابة اسمه عليه الصلاة والسلام يكتبون صاد، يكتبون محمد بين قوسين صاد، أو يكتبون صلعم أحيانا. وكذلك إن كتبوا مثلا اسم ولي من الأولياء أو عالم من العلماء يضعون حرف راء، بمعنى يرمز إلى رضي الله عنه. كذلك من البدع السيئة العملية تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب، كما يفعل البعض في الطائرة، يريدون التيمم على كرسي الطائرة مع قدرتهم على الوضوء، فهذا لا يصح في الأصل يعني. كذلك من البدع السيئة العملية تحريف لفظ الجلالة. بعض الناس يقولون الله، وهذا تحريف للفظ الجلالة. كذلك من أسمائه تعالى القادر الرزاق، بعض الناس يقولون القادر بالهمز أو الرزاء بالهمز. وهنا نختم الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، والمراد به غالب البدع. ثم قسم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وقال: فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة، ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة، مؤكدا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى عن الريح تدمر كل شيء، وهذا في سورة الأحقاف. انظري إلى هذه الآية، الله تعالى قال عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح تلك لم تدمر السماوات ولم تدمر العرش، إنما قال ربنا تدمر كل شيء، أي أغلب الأشياء. هنا كلمة كل جاءت بمعنى الأغلب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم وكل عين زانية، أي تنظر النظر المحرم، ولم يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء الكرام ينظرون النظر المحرم. فهنا كلمة كل لا تشمل أعين الأنبياء،
1: جهال باللغة العربية أيضا.
0: حتى هكذا، نعم هكذا،
1: هؤلاء
0: الشرذمة. سبحان الله، اليوم توجد الكثير من البدع، البدع المباحة التي لم تكن في زمن رسول الله، من ذلك التوسع في المآكل والمشارب وغير ذلك.
1: فضيلة الشيخ، سنتوقف لفاصل قصير ثم نعود لنتابع.

0: ونعود إليكم مستمعينا الكرام. نشكر مجددا فضيلة الشيخ بلال حميسي. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ.
1: بارك الله فيكم. يسعدني أن أبين هذه الأحكام الشرعية، سائلين الله تعالى الأجر والثواب. نذكر أيضا مثالا عن البدع الحسنة التي استحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه عليه الصلاة والسلام، من المعلوم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكتب في رسائله صلى الله عليه وسلم. الرؤساء الذين أرسل إليهم رسول الله والملوك، كل هذه الرسائل لم تكن تحوي هذا اللفظ بعينه، إنما كان يكتب عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى فلان. ولنذكر الآن بعض البدع التي هي تعتبر من بدع الضلالة، وهي على قسمين: بدعة تتعلق بأصول الدين، وبدعة تتعلق بفروعه. البدعة التي تتعلق بأصول الدين فهي التي حدثت في العقائد، وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد، وأمثلتها كثيرة، منها بدعة إنكار القدر، كما ذكر ذلك مسلم في الصحيح عن يحيى بن يعمر. ويسمى هؤلاء الذين أنكروا القدر القدرية، فيزعمون والعياذ بالله أن الله لم يقدر أفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها، وإنما هي بخلق العباد بزعمهم. ومنهم من يزعم أن الله تعالى قدر الخير ولم يقدر الشر، ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وينكرون الشفاعة في العصاة ورؤية الله تعالى في الجنة. هذه الاعتقادات اعتقادات مخالفة لما كان عليه رسول الله وصحابته والسلف الصالح. كذلك من البدع السيئة العملية كتابة صاد عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب الرخيصة بدل أن يكتب صلى الله عليه وسلم بعد كتابة اسمه عليه الصلاة والسلام يكتبون صاد، يكتبون محمد بين قوسين صاد، أو يكتبون صلعم أحيانا. وكذلك إن كتبوا مثلا اسم ولي من الأولياء أو عالم من العلماء يضعون حرف راء، بمعنى يرمز إلى رضي الله عنه. كذلك من البدع السيئة العملية تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب، كما يفعل البعض في الطائرة، يريدون التيمم على كرسي الطائرة مع قدرتهم على الوضوء، فهذا لا يصح في الأصل يعني. كذلك من البدع السيئة العملية تحريف لفظ الجلالة. بعض الناس يقولون الله، وهذا تحريف للفظ الجلالة. كذلك من أسمائه تعالى القادر الرزاق. بعض الناس يقولون القادر بالهمز أو الرزاء بالهمز. وهنا نختم الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، والمراد به غالب البدع. ثم قسم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وقال: فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفحنا ببركات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته ورؤيته، وفي الآخرة صحبته وشفاعته يا رب العالمين.
0: آمين. بارك الله فيك. يعني أمور مهمة جدا بالنسبة للتحذير من بعض العبارات ومن بعض الكتب. نعم. يجب أن يأخذها المستمعون بعين الاعتبار.
1: صحيح.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، معلومات غنية ومفيدة مع أدلة دامغة شافية وكافية أظهرتها وبينتها اليوم في الدليل على جواز الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، من الأحاديث النبوية، من أقوال العلماء. جزاك الله خيرا ونفع بك المسلمين.
1: بارك الله فيك.
0: والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نتشكر الحاجة هنادي بهالمقابلة النافعة والمفيدة مع فضيلة الشيخ بلال حميصي. هلأ في عنا فقرة خاصة مثل ما تعودتوا لما بتسمعوا صوتي بغير الخدمات، بيكون في عنا فقرة خاصة وبذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ما زلنا عم نستقبل التلاميذ ما شاء الله الحلوين، الله يبارك فيهم. عنا مجموعة من الشباب والصبايا جايين من مدرسة الأمانة ببنكستاون، هني year 6 ما شاء الله، year 6 مجموعة كبيرة من الطلاب مثل ما قلنا الشباب ما شاء الله شباب المستقبل والصبايا. بمناسبة ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام شرفونا وزارونا، زاروا دار الفتوى في أستراليا وزاروا الإذاعة، وبدنا نسمع منهم إن شاء الله تعالى بعد شوي شعار المناسبة، شعار ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العام. وكمان بعد قليل حناخد فاصل ونرجع بعد مع التلاميذ نسمع منهم شيء عن المولد وكمان شيء من القرآن الكريم. نشوف ما شاء الله تعالى يعني هالتنشئة الجميلة من مدارس الأمانة وجهد المعلمين والمعلمات لتنشئة الأجيال، يعني أجيال المستقبل إن شاء الله اللي حينفعوا ويفيدوا الجميع بإذن الله تعالى. So dear listeners, welcome to this program, a special program where we have mashallah beautiful visitors from Alamana College in Bankstown, Year 6, boys and girls. MashaAllah, we will hear from them inshaAllah shortly. The slogan for this year, for the Mawlid slogan, for the occasion of the birth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And we have four students. We will be listening for them on air inshaAllah. So where they will recite some Quranic verses, and some other things related to this occasion, the Mawlid of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. How are you, boys and girls?
1: Alhamdulillah.
0: MashaAllah.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير ما شاء الله كان. And we will hear from you, inshallah, the slogan, the Mawlid slogan for this year. 1, 2, 3. In English, do you know it?
1: Upon his way we live.
0: MashaAllah. We will hear it again. بلش.
1: محمد على نهجه نحيا.
0: صلى الله عليه
1: وسلم. Upon his way we live.
0: صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. Beautiful. إن شاء الله we'll have a break and we'll come back with some students to listen to what they prepared to hear إن شاء الله live. إذن أحبابنا الكرام سمعنا من تلاميذ ما شاء الله يعني أصوات جميلة ما شاء الله، متحمسين ومتشجعين وفرحانين بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. حيبقى معنا بعد شوي أربع تلاميذ نسمع منهم كمان أشياء حضروها لهذه المناسبة العظيمة، مناسبة ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فخلوكم معنا وراجعين لكم قريبا.

إذن مستمعينا الكرام، لحظات إن شاء الله تعالى ومنكون معكم بهاللقاء المباشر، ولنستمع لبعض تلاميذ مدرسة الأمانة Year 6 في الصف السادس من الأمانة كوليدج ببنكستاون. حنسمع منهم أشياء خاصة بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فكونوا معنا بعد شوي إن شاء الله حنكون معهم مباشرة على الهواء ولايف على الفيسبوك بإذن الله تعالى.

0: إذن مستمعينا الكرام، كنا عم نجهز ما شاء الله، وصاروا تلاميذ جاهزين من مدرسة الأمانة، وكمان منحب نرحب ونحيي الجميع، وكمان المس وسام معنا من الأمانة كوليدج ببنكستاون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، بارك الله فيك حاج أحمد على الاستضافة الحلوة.
0: بس لحظة صغيرة كمان بدي أخذ فاصل قصير حتى نرجع معكم على اللايف الفيسبوك، لأنه ما بلشنا اللايف، فهنرجع إن شاء الله قبل

0: إذن عودنا المستمعين الكرام، هلأ صرنا معكم لايف على الفيسبوك. إذن من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، نرجع منرحب فيك مرة ثانية مس وسام، تفضلي.
1: تحية لك حاج أحمد، تحية للمستمعين الكرام. معنا اليوم مجموعة من الطلاب من الصف السادس، حيسمعونا شيء عن بمناسبة المولد، يعني حيسمعونا السيرة النبوية، شعر عن المولد، قرآن كريم.
0: ما شاء الله.
1: حنبلش بمحمد شما. تفضل محمد شما، عرف عن نفسك.
2: اسمي محمد شما، في الصف السادس، عمري 11 سنة، في مدرسة الأمانة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. هلا حنسمع بعض آيات القرآن، ما هيك؟
2: نعم.
0: تفضل. لله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حل.

جنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين.

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعض

0: غيبون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك، ما شاء الله، يعني اللفظ جميل، وبسم الله عليك قراءة غير شكل، الله مخارج الحروف ما شاء الله. الله يجزيكم الخير. كمان ننتقل للطالب اللي بعده، مين في عنا؟
2: تفضل إبراهيم وزي. نعم. عرف.
1: تفضل شو ال...
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إبراهيم الوزي، في صف السادس في مدرسة الأمانة.
1: ما شاء الله.
3: سيرة النبوي.
1: سيرة النبوية، تفضل ما شاء الله.
3: اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأبرار. قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول، عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبتي جناحيه على بطني وقال: انزل يا رسول الله، انزل يا حبيب الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا، صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: يرفع الراس يعني بكاني.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: بحب نوه انه ابراهيم عم بيقول عن ظهري قلب، يعني ما معه ورقه.
1: حافظها ما شاء الله، حافظها غيبا ما شاء الله، الله يحفظك، بارك الله فيك.
4: السلام عليكم. اسمي
1: علي. الميكروفون شوي.
4: السلام عليكم، اسمي علي شعراني، عمري 12 سنه، في الصف السادس في مدرسه الامانه.
1: بارك الله فيك ما شاء الله علي. شو حتسمعنا عن شو؟
4: قصيده عن المولد.
1: ما شاء الله، تفضل تفضل.
4: من مثلكم لرسول الله ينتسبوه ليت الملوك لها من جدكم نسبوه ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت بها الأكف ولا حاقت بها الريب خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب خير النبيين لم يقرن به أحد وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهب واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطرب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه والصخر قد صار منه الماء ينسكب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب
2: بارك الله فيك صلى الله على سيدنا محمد كمان عن ظهر قلب يعني علي الله ما شاء الله الصالحين
1: بارك الله فيكم ما شاء الله حافظين هالأشياء الجميلة عن مناسبة المولد أشعار يعني بمدح النبي عليه الصلاة والسلام نعم ما شاء الله الله يبارك بجهودكم كمان أنتم عم تعلموهم وتتعبوا معهم وما شاء الله نتيجة طيبة وظاهرة نعم
2: لما بتشوف النتيجة بتحس تعبك كله راح
1: أكيد أكيد لأنه شيء جميل جدا إن شاء الله هن بيكونوا يعني منارة خير لأجيال المستقبل إن شاء الله تعالى
2: سمير بشير من أصول غير عربية بس بسم الله عليه هلا حيسمعنا حديث نبوي شريف سمير فيك تعرفنا عن نفسك بليز
1: your name
2: and introduce yourself.
5: اسمي سمير 11 سنة من الصف السادس في مدرسة الأمانة
1: ما شاء الله تفضل يا سمير
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تحتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نطيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرة في دار عالية سليمة بهية which means are there any who want to strive hard to receive the endowments of paradise? Paradise has no equal. I swear by the Lord of the Kaaba, it contains shining lights, pleasing fragrant plants, big castles, flowing rivers, ripe fruits, beautiful wives, and many special clothes. The residents of paradise will have beautiful faces. They'll be immersed in endless bliss, living in high, sound, beautiful houses.
2: ما شاء الله فيك سمير بارك الله فيك
1: That's beautiful ما شاء الله سمير
2: هيدول باقة صغيرة يعني من حديقة كبيرة كتير هي كلية الأمانة
1: نعم
2: شفت نهتم باللغة العربية
1: ما شاء الله

0: أذكر المستمعين
1: نعم والمشاهدين كمان على الفيسبوك
0: كمان مشاهدين على الفيسبوك إنه يلاقونا نهار الأحد الساعة 4 بالويتلم سنتر. الأماكن كتير محدودة وفي مفاجآت كتير كتير مفاجآت حلوة وعروض حلوة، ما تفوتوا الفرصة، ما تضيعوها من إيديكم. ناطرينكم جميعا إن شاء الله بالويتلم سنتر الساعة 4 ويتلم سنتر ليفربول.
1: نعم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله منشوف الجميع كمان، حيكون
0: في مشاركة كتير حلوة من طلابنا.
1: إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. إذن إبراهيم، محمد، سمير وعلي، ما شاء الله، والمجموعة اللي سمعناهم من Year 6 من الأمانة، بارك الله فيكم وشكرا على هالزيارة الجميلة، والله يبارك فيكم ويوفقكم ومزيد، يعني الله يزيدكم بالعلم بالعربي والدين، وتنفع إن شاء الله المجتمع بشكل عام. بارك الله فيك مس وسام، كمان كل الأساتذة والمعلمين والمعلمات اللي كانوا عم يساعدوا، ونشكر الأهالي كمان اللي عم يحطوا جهد كمان ليشوفوا النتيجة والثمرة طيبة بأولادهم. شكرا وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله بيكون لنا لقاء قريب جدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذن أحبابنا الكرام، كنا معكم في هذه الفقرة الخاصة لزيارة طلاب مدارس الأمانة في بانكستاون لإذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وسمعنا منهم أشياء خاصة عن هذه المناسبة ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، حافظهم الله وبارك الله فيهم. So dear listeners, we were with a special segment for the students of Alamana Bankstown visiting the radio station, and we heard something, mashallah, some poem and some Quran verses and something from the seerah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam from these beautiful students from year 6, Alamana Bankstown. Mashallah, the Arabic is very good, and mashallah, their pronunciation, mashallah, very, very nice. May Allah Ta'ala protect them and bless them, and may Allah Ta'ala reward the teachers and the parents for their efforts. إذن أحبابنا الكرام, dear listeners, we've come to the end of this segment. Very shortly, inshallah, we will be with the recitation of the Holy Quran leading to Zuhur Adhan. إذن أحبابنا الكرام, نصل معكم لختام هذه الفقرة, و لحظات نكون مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: إخوة الإيمان, نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

بصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

يعلمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم

0: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

ثم برحمتك الواسعة عمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauladconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز إخباري يأتيكم عبر الأثير. أهلا بكم مستمعينا.

يستعد مطار غرب سيدني الدولي لاستقبال أولى رحلاته التجارية خلال أقل من شهرين، لكنه سيفتتح من دون خط المترو الذي كان مقررا أن يربطه مباشرة ببقية أنحاء المدينة، إذ قد لا يدخل الخط الخدمة قبل عام 2028. وخلال الفترة الانتقالية ستنطلق حافلات مجانية كل 30 دقيقة من محطة سانت ماريز، وتستغرق نصف ساعة للوصول إلى المطار، إلى جانب خدمات مدفوعة من وسط سيدني ومطارها الحالي. كما تبقى الرحلات الدولية محدودة مع رحلات إلى سنغافورة وأوكلاند وهوتشيمينه، بينما لم تعلن كوانتاس رحلات دولية من المطار حتى الآن. يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في نيو ساوث ويز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وتازمانيا وإقليم العاصمة الأسترالية يوم الأحد الرابع من تشرين الأول أكتوبر، حيث تقدم الساعة ساعة في تغيير يشمل نحو 18 مليون شخص. وأظهر استطلاع شارك فيه 14,400 شخص أن نصف المشاركين لا يميلون إلى التوقيت الصيفي، مقابل 37% يؤيدونه، مع الجدل بشأن آثاره الصحية. تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة بعد تبادل ضربات واسعة، إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت أنظمة دفاع ورادارات ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام داخل إيران. وفي المقابل أعلن حرس الثورة مهاجمة مواقع أمريكية في البحرين والأردن والكويت والعراق، وتحدث عن قتل أمريكيين، بينما قال مسؤولون أمريكيون إن التقييمات الأولية لم تسجل خسائر بشرية. وقال مسؤول الأمن القومي محسن رضائي إن استراتيجية إيران الجديدة ستقوض خصومها، فيما أعلنت فرق الإطفاء الكويتية إخماد حريق بمجمع سكني أصابته مسيرة إيرانية دون إصابات. وفي الملف الفلسطيني أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الاحتلال لن تنسحب من غزة، وقال إنها تسيطر على 60% من القطاع وستوسع سيطرتها، بينما طالبت حماس الوسطاء بالضغط لوقف الهجمات واحترام اتفاق وقف إطلاق النار. أما في لبنان فقال جيش الاحتلال إنه قصف مواقع لحزب الله بالنبطي بعد زعمه إطلاق مسيرتين نحو قواته، فيما استمرت الغارات والقصف وتجريف المنازل جنوب البلاد رغم المفاوضات السياسية المستمرة. تجاوز عدد الوفيات بوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 3,000 وسط أكثر من 6,100 إصابة مؤكدة. وتقول السلطات إن الوباء الأسرع انتشارا منذ بدء السجلات وصل إلى 6 مقاطعات مع بدء تطعيم العاملين في الصحة في البلاد. تحقق السلطات الألمانية في عمليتي تخريب محتملتين استهدفتا محطتي الكهرباء في براندبورغ وبيرغهايم دون انقطاع واسع للتيار، وأدى الحادث الثاني إلى إخراج وحدات توليد بقدرة 4200 ميجاوات، فيما لم تعلن الشرطة وجود مشتبه بهم حتى الآن في القضيتين. هذا الموجز، وانتهى إلى اللقاء.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، وهو العام الذي حمى الله عز وجل فيه الكعبة المشرفة من فيل أبرهة ملك الحبشة، الذي أرسل هذا الفيل في جيشه الكبير العرمرم لهدم الكعبة، فأرسل الله

فأهلكتهم فباءوا خاسرين. ولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في قبيلة قريش التي هي أشرف قبائل العرب، وهو عليه الصلاة والسلام صاحب نسب شريف، فهو نخبة بني هاشم وعظيمها، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وينتهي نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى عدنان الذي هو من سلالة نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا واضعا يديه على الأرض، رافعا رأسه شاخصا ببصره إلى السماء، مدهونا مكحولا مختونا، يعلوه النور والبهاء والجمال، نظيفا ليس عليه من أقذار الولادة شيء. وفي ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم شاهد الناس من عجائب الآيات ما يدل على شرفه صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره، فلقد خمدت وانطفأت

وأشعار فارس التي كانوا يعبدونها، وكانت لم تخمد قبل ذلك بألف عام. وارتجس وانشق إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وغاضت بحيرة ساوة، وجف ماؤها، وكانت قبل ذلك تسير فيها السفن، ورميت الشياطين، وقذفت بالشهب من السماء، وحجب عنها وعن أبيها إبليس اللعين خبر السماء، وسمع من أجواف الأصنام البشارة بظهور الحق. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد مات أبوه عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال في بطن أمه آمنة بنت وهب. وكان حمله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. ولقد تفضل الله عز وجل بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود، فكان بعثه عليه الصلاة والسلام وجعله نبيا ورسولا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رضع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية، وكانت رضاعته منها خيرا وبركات عليها وعلى أهلها، فقد وسع الله سبحانه وتعالى عليها وعلى أهلها الرزق ببركته صلى الله عليه وسلم. شب الرسول عليه الصلاة والسلام منذ صغره ونشأته وريعانة شبابه على الخلق الحسن والشمائل الشريفة، فقد كان عليه الصلاة والسلام موفقا من قبل الله عز وجل في جميع تصرفاته: طاهر القلب، خالص الطوية، سليم السريرة، يعبد الله تعالى وحده، ويكره عبادة الأصنام. وكان صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا، حليما صبورا، كريما شجاعا، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه. وهكذا كل تطوراته صلى الله عليه وسلم كانت تحفها العناية الربانية، مع أنه عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما لم يجالس الحكماء. ولقد وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان، اعلموا أن الاحتفال بذكرى مولد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعة وسنة حسنة، كما قال العلماء المعتبرون
وليس بدعة محرمة سيئة كما يقول نفاة التوسل الجاهلون أصحاب القلوب الغليظة. وإن إظهار الفرح والسرور والبهجة وتلاوة القرآن وإنشاد المدائح النبوية وتلاوة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى ولادته لبيان عظم قدره عليه الصلاة والسلام شيء يحبه الله ورسوله. ثم إن اهتمام العلماء من محدثين وفقهاء منذ قرون في التأليف في المولد يدل على أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم خير وبركة وبدعة حسنة مباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: قد بسطت يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

0: اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

تحية إليكم مستمعينا الكرام، أرسلها عبر الأثير. أهلا بكم في هذه المساحة من برنامجنا، حيث نلتقي بكم في رحاب هذه المناسبة العطرة، مناسبة ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام.

0: ومعا في حب محمد نستحضر فيها سيرة هذا الرجل العظيم الذي غير وجه التاريخ وأضاء للبشرية طريقا من الإيمان والرحمة والسلام. إنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
1: معا في حب محمد.
0: ونحن في ذكرى مولده لا نزال نعيش في رحاب هذه الذكرى العطرة، حيث تتجدد في القلوب مشاعر المحبة وتتعطر الألسن بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.

محمد. ودائما نحن نعيش معكم في هذه الذكرى العطرة، ومظاهر الاحتفال تختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، ولكن الجميع يجتمع على حب محمد وحتى على نهجه يسير.

ونحن معكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المتجدد، ونحن نعيش أجواء ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الذكرى التي تعتبر لنا فرصة لنفتح معا اليوم نافذة على سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولنسأل أنفسنا كيف يمكن أن نجعل محبتنا له نورا في قلوبنا وأثرا جميلا في حياتنا.

ونحن معكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. نسأل أنفسنا كيف يمكن أن نجعل محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم نورا في قلوبنا وأثرا جميلا في حياتنا.

0: ماذا يعني لنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: قربكم أطيب غنى لك الغريب.
0: وفي ذكرى أجواء هذه الذكرى العطرة محبة النبي، ونحن نتبعه ونسأل أنفسنا ماذا يعني لنا حبه بين المحبة والاتباع.
1: كل السبيل نور وركبنا السرور.
0: هذه الفقرة مستمعينا الكرام تأتي كنافذة ننتقل من خلالها من المعنى الروحي للمناسبة إلى صور الفرح والاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى مولده فرح تتنوع صوره وتجمعه المحبة. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، حين تحل ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الفرح واحدا في شكله، ولا تتشابه مظاهر الاحتفال من بلد إلى آخر، لكن القاسم المشترك بينها جميعا هو المحبة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي علاقة تستمر في حياتنا كل يوم. هذا السؤال مستمعينا الكرام، عندما نسأل أنفسنا كيف نعبر نحن عن هذه المحبة في سلوكنا، في بيوتنا، في تعاملنا مع الآخرين. هذا السؤال يأخذنا مباشرة إلى محور حديثنا اليوم مع ضيفنا فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.
0: يسعدني أن تكون أنت ضيف الإذاعة اليوم، نحن ضيوف عندك يعني دائما من بداية هذا الشهر المبارك، دائما أنت عم بتكون ضيفنا وعم نستفيد منك من خلال يعني البرامج المختلفة اللي عم بتطل من خلالها على المستمعين مع أجمل العبارات عن هذه الذكرى.
1: يبارك بكم، بالعكس يعني أنتم لكم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة لقاء إخواننا وأحبابنا عبر أثير هذه الإذاعة الطيبة المباركة.
0: بورك فيك شيخنا. يعني بالبداية قبل ما أنتقل للمحور الحديث اليوم، محبة النبي كيف نحولها إلى سلوك في حياتنا اليومية، في كتير من خلال قراءاتي ومن خلال متابعتي لرسائل التهنئة كتير مشايخ وكتير أفاضل عبر العالم بيقولوا نهنئ المسلمين بعيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام. هل يمكننا أن نقول عيد مولد النبي أم ذكرى مولد النبي؟
1: الحمد لله قاهر المتجبر ومذله، ورافع المتواضع ومجله، لا يعزب عن سمعه وقع القطر في أضعف طله، ولا يغيب عن بصره في الدجى دبيب نملة، رفع من شاء بإعزازه كما حط من شاء بذله، اختار محمدا من الخلق فكأن الكل خلقوا من أجله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أحمده على أجل الإنعام وأقله، وأشهد بوحدانيته شهادة مصدق قوله بفعله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله لنقضي الكفر وحله، فقام يتلو فأتوا بسورة من مثله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر الصديق واصل حبله، وعلى عمر الذي كان يفر وعلى عمر الذي كان يفرق الشيطان من ظله، وعلى عثمان مجهد

0: أن يسمى عيد المولد عيد المولد النبوي، بمعنى أنه
1: نعم.
0: يعود مرة بعد مرة.
1: أيوة نعم.
0: فيجوز يعني إطلاق هذا اللفظ.
1: يعني حتى نقول يوم الجمعة هو يعني يوم الجمعة عيد المسلمين.
0: كما يقول
1: نعم.
0: عيد العيد الأسبوعي كما يقولون. نعم.
1: نعم. نعم. طب نحن فضيلة الشيخ عندما نتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المحبة كيف يمكننا أن نترجمها من خلال الاتباع لنهجه صلى الله عليه وسلم؟
0: الله عز وجل أرسل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وجعل بعثته هداية من الضلالة، فقد بصرهم من العمى بنور ما جاء به صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام باتباعنا لنهجه وباتباعنا لشريعته وبالسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم يكون لنا الفوز ويكون لنا النجاح والفلاح. يكون لنا الفوز في الدنيا والآخرة باتباعه عليه الصلاة والسلام. فكيف لا نحب هذا النبي العظيم؟ كيف لا نحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي يعني كما ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة تعجل بها على قومه في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: إلا أنني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأشمل. هو الذي يقف يوم القيامة يعني فيما يلي الجنة للذين يمرون على الصراط، يمرون بين يديه فيقول، يدعو الله لهم ويقول: اللهم سلم سلم. هو الذي تذكر حال أمته ذات مرة وقرأ بعض الآيات قول إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا، وكذلك قول الله تعالى عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فبكى عليه الصلاة والسلام، فنزل إليه أمين الوحي جبريل عليه السلام وقال له: يعني ربك يسألك وهو أعلم، ما الذي يبكيك يا محمد؟ قال: تذكرت قول إبراهيم وقول عيسى وتذكرت حال أمتي فبكيت. فأوحى الله إلى جبريل أن أخبر محمدا، قل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. هو الذي يقف يوم القيامة ويقول: كل واحد منا يقول نفسي نفسي، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. كما قال ربنا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فكيف لا نحب هذا النبي العظيم؟ كيف لا نحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ونجاتنا وفلاحنا وحياتنا حبه صلى الله عليه وسلم واتباع نهجه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ربنا في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وحتى كمان في القرآن الكريم الله قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني معناه لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يؤمن إيمانا كاملا. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهو الذي قال ذات مرة لما يعني والمراد بالمحبة في هذا الحديث محبة الميل، أي الميل الطبيعي.
1: نعم.
0: كميل الإنسان الطبيعي إلى أبيه وأمه وولده. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله

0: عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال له الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال له صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب، مع العلم أن المحبة باعتقاد الأعظمية كانت حاصلة لسيدنا عمر رضي الله عنه، ولكن سيدنا عمر أجاب أولا بحسب الطبع، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه أيضا، لكونه هو السبب في نجاته. فهذه محبة الصحابة، بل يعني لو نظرنا هذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم يستحق منا الكثير والكثير،
1: صحيح.
0: وله الفضل على أمته صلى الله عليه وسلم، يعني كيف لا نحبه وكيف لا نعشقه؟ لذلك قال بعضهم: إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمد، أرني كمثل الهاشمي ذكي. لكن من دلائل هذه المحبة تفضيل أمره، يعني تفضيل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على ما تهوى النفس.
1: أيوة، هيدا بيخليني أطرح سؤال آخر يعني عن محبة النبي.
0: نعم.
1: هل هو شعور فطري أم هو ما يعني يحتاج إلى يعني إلى أن يكتسبه المرء من خلال معرفته، من خلال اتباعه؟
0: نعم، هو هذا شعور المحبة، هذا شعور قلبي، يعني
1: نعم،
0: ميل قلبي. وهذه المحبة يعني تكثر أكثر وأكثر كلما الواحد منا تعلق يعني بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. وكيف يتعلق بالنبي وكيف يتعلق بأحواله؟ لما يتعلم فيعرف صفاته الخلقية وصفاته الخلقية، ويجعله قدوة له عليه الصلاة والسلام، يقتدي به عليه الصلاة والسلام. وكمان من علامات المحبة تقديم أمره
1: على أي أمر
0: آخر حتى ولو كانت تميل إليه النفس.
1: يعني ونحن نعيش هذه الأجواء، أجواء ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يمكن أن ندعم المحبة القلبية والميل القلبي والشعور الفطري بمحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة المزيد عنه من خلال سيرته ومعرفة شخصيته.
0: نعم، هذه فرصة عظيمة أن نحن الإنسان يتعلم، بحيث أقله لو الواحد منا أولاده سألوه.
1: أيوة.
0: عن النبي عليه الصلاة والسلام،
1: الله
0: لو كل واحد منا سأل نفسه: طيب أنا لو ولادي بالبيت سألوني عن النبي وعن أخلاقه وعن صفاته وعن مثلا نسبه ونحو ذلك، أولاده، زوجاته، حياته عليه الصلاة والسلام، ماذا أجيبهم؟
1: سؤال مهم.
0: نعم، هل أعرف عنه حقيقة، هل أعرف شيئا عنه، أم فقط النبي محمد
1: عليه الصلاة
0: هكذا.
1: والسلام.
0: فهذه فرصة أن نجعل ذكرى المولد لنزداد بالعلم، نزداد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فرصة لأن نحن نتعرف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما نعرف سيرة هذا النبي العظيم، أخلاقه، معاملاته، كيف كان يعامل الكبار، كيف كان يعامل الصغار، كيف كان يكون في بيته عليه الصلاة والسلام، كيف يكون وقت الحرب، كيف يكون وقت السلم، كيف يكون في المعاملة مع المسلم ومع غير المسلم، كيف يكون مع القريب وكيف يكون مع الغريب، كيف كان مع أهله، مع زوجاته، كيف كان عليه الصلاة والسلام حتى مع الذين سبقوه، كيف كان عليه الصلاة والسلام، وكيف يعني ندرك يعني كيف تكون الصحبة كذلك. لما النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا أروع الأمثلة، فيقول عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وهذا دليل يعني أمر عظيم في الصحبة والصداقة الحقيقية، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله أبا بكر زوجني بنته، مع إنه بالأصل من الذي له الشرف أبو بكر له الشرف أن النبي تزوج ابنته، ولكن شوف النبي يقول
1: التواضع
0: صلى الله عليه وسلم، يقول رحم الله أبا بكر زوجني بنته، ما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. لما يقف النبي عليه الصلاة والسلام ولما يحصل أمر بين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر فيتغاضب، وسيدنا عمر يزعل ويروح وراء أبو بكر حتى يسترضيه، فسيدنا عمر من غضبه قالوا حتى أغلق الباب ما استمع له. فسيدنا أبو بكر ماذا يصنع؟ يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما يراه النبي يقول لقد غامر صاحبكم، يعني دخل في غمار الخصومة. ثم أبو بكر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله حصل بيني وبين عمر شيء فخاصمني وكذا، قال فجئتك يا رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا عمر بعدما عاد أبو بكر ما بقي على الشيء الذي عنده، بل نظر في نفسه فعاد خلف أبي بكر رضي الله عنه،
1: يعني رجع
0: نعم أحيانا بيكون واحد مثلا صحيح. قد يحصل معه الغضب، لكن الذكي الفطن هو ألا يتمادى.
1: صحيح، يعني بالنتيجة كلنا بشر
0: نعم
1: قد نخطئ وقد نصيب يعني بس ولكن كان موجود النبي عليه الصلاة
0: فشوف
1: والسلام.
0: سيدنا أبو بكر ماذا قال؟ يا رسول الله يعني حصل بيني وبينه شيء فجئتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تتغير ملامح وجهه الشريف
1: لو
0: عليه
1: كان
0: الصلاة
1: والسلام
0: صلى الله عليه
1: وسلم،
0: فيأتي بعد ذلك يلحقه سيدنا عمر، فالنبي غضب، فصار أبو بكر خاف على عمر، فقال صار يقول للرسول يا رسول الله أنا الذي أغضبته، أنا زي بقول حق علي، أنا اللي عملت كذا أنا اللي عملت كذا. والنبي يقول اتركوا لي صاحبي، اتركوا لي صاحبي، لا تؤذوني في صاحبي
1: صلى الله, صلى على الله سيدنا عليه وسلم. محمد صلى الله
0: فأدي
1: عليه وسلم،
0: بيعرفك معنى
1: نعم،
0: بيعرفك معنى الصحبة، معنى الأخوة، معنى المحبة، يعني كيف أنه هذه الصداقة الحقيقية. وهذا الأمر افتقدناه كثيرا في حياتنا بالله النهاردة، يعني سبحان الله كثير من الناس بالله كثير من الناس كثير من الأصدقاء، يعني بتشوفي مثلا بيكونوا بعض الأصدقاء ليهم صحبة مع بعض من زمن طويل، فتلاقيهم يقطعون الصحبة من أجل حصول خلاف بسيط،
1: ما بيرجعوا بيتصالحوا،
0: أو من أجل يعني بالعكس الأولى أن احنا نقوي الصداقة والصحبة، ولكن إذا كانت هذه الصحبة والصداقة قائمة على المحبة في الله، قائمة على ما يرضي الله تبارك وتعالى. لو خرجنا من هذه الحلقة بهذه الفائدة،
1: نعم،
0: إنه كيف تكون الصحبة الحقيقية وكيف تكون المحبة الحقيقية في الله، وهذه المحبة الحقيقية أو محبة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون دافعا لنا لفعل الخيرات. يعني مثلا لا يكون حالنا كحال بعض الناس يقول لك مثلا أنا أحب رسول الله، ولكنه إذا سمع شيئا عن رسول الله أو من شريعة النبي يعارضه، أو لا يرضى به، أو لا يقبل به لأنه لا يوافق هواه ونحو ذلك. لكن المؤمن يعني يقولوا إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كنت تحب النبي حقيقة صلى الله عليه وسلم، فهذه المحبة ينبغي أن تكون دافعا لك على الاتباع، أن تتبع هذا النبي الكريم وأن تسير على نهجه. لذلك بتلاقي بعض الأشخاص يعني من محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل بعض الصحابة، كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا مشى في طريق، وهذا الطريق كان قد مشى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا كان عبد الله بن عمر يعني يرونه يمشي بطريقة يضع قدم هنا وقدم هنا، فسألوه قال مر من هنا رسول الله ووضع قدمه هنا وقدمه هنا، يريد أن يمشي على إثره عليه الصلاة والسلام حتى على موضع القدم اتباعا له عليه الصلاة والسلام وتبركا به وبموضعه عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فأدي بعض كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الأمر ليس متوقفا على الصحابة، بل هذا الأمر باق في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، إنه يقدمون أمر النبي على ما يحبون وعلى ما يهوون، بل المحب الحقيقي ينبغي أن يكون كما يكون هواه، نفسه تميل إلى ما يحب الحبيب
1: صلى الله عليه وسلم. يعني حكيت عن صورة جميلة جدا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من خلال رؤيته لأصحابه كيف يتعاملون مع بعضهم، كيف كان يتدخل بينهم. ولكن في زمننا الحالي للأسف يعني النبي عليه الصلاة والسلام غير موجود بيننا، يعني
0: هو لذلك نحن نستذكر مثل هذه المواقف، وذكرنا لهذه المواقف لا ينبغي أن يكون اللي هو مش عبارة عن إحنا والله بنحكي قصص ونقعد بقى اللي هو نمصمص الشفاه يا سلام وأيامهم كانت حلوة. لا، هذه القصص وهذه الحوادث نذكرها لنأخذ منها العظة، لنأخذ منها العبرة، إنه الواحد مننا مثلا إذا حصل معه أمر في حياته، حصل بينه وبين زوجته خلاف، كيف يكون تعامله؟ حصل بينه وبين أولاده خلاف، كيف يعالج هذا الأمر؟ حصل بينه وبين أخيه، بينه وبين أقربائه، بينه وبين أصحابه، بينه وبين جيرانه، كيف يكون تعامله؟ يعني لو نظرنا في السنة الشريفة وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام لن نجد شاردة ولا واردة إلا ويعني يوجد أصل، يوجد مثيل ونحو ذلك حصل في حياة النبي. فالإنسان ينظر هل طب لما حصل هذا الأمر، زي ما ذكرنا مثلا منذ قليل لما حصل خلاف بين اثنين من الصحابة، أو حتى شوفي حتى فعل الصحابة الكرام، لما اثنين من كبار الصحابة خالد بن الوليد سيدنا سعد وخالد، ويجي واحد زي ما يقولوا ايه عايز يستغل الموقف ليفسد بينهما، حصل بينهما شيء، وهذا بالطبيعة البشرية قد يحصل بين الأشخاص خلاف ونحو ذلك. لكن انظري إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فلما يجي واحد يريد أن يوقع بينهما اللي هو عايز ينقل ما بينهم في الكلام حتى يوقع بينهم، فتلاقي الصحابة الاثنين في نفس الوقت ماذا قال لهذا الإنسان مع أنه كان بينهما خلاف. قال له ما بيننا لا يصل إلى ديننا، ما بيننا لا يصل إلى ديننا، لو كانت حصلت بيني وبين أخي خلاف ونحو ذلك، لكن لا أقع في الغيبة، لا أقع فيما لا يرضي الله، ما بيننا لا يصل إلى ديننا. هذا ينبغي أن ننتبه له، وينبغي يعني أن نجعل هذا الأمر كما يقولون نصب أعيننا.
1: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله على سيدنا محمد طه حبيبنا عليه الصلاة والسلام. يعني من خلال كلامك فضيلة الشيخ أحمد سمير عم توصلنا رسائل والمحبة في الله، وكلهم عم بيقولوا نحبكم في الله من خلال رسائل الواتساب. لقاءنا اليوم يعني قصير للأسف، ولكن في لقاء متجدد يوم الأحد
1: إن شاء الله.
0: يعني
1: يوم الأحد يعني
0: الفترة الصباحية
1: إن شاء الله يكون اليوم المفتوح يوم الأحد إن شاء الله،
0: ومستمرون
1: يعني
0: في محبة
1: عايزين الكل
0: النبي.
1: يجهز نفسه ومشاركات واتصالات ويجهزوا للمولد، يعني زي بقولوا عايزين نولعها يوم الأحد.
0: طالما نحن من أحباب النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: كم هو جميل أن نترجم هذه المحبة. عنا كثير من الكلام عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام. أشكرك فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري، شكرا على هذه العبارات والكلمات، وفي رحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تستمر اللقاءات إلى أن يجمعني لقاء بكم مستمعين الكرام يوم الأحد إن شاء الله في الفترة الصباحية. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات بصحبتنا، ودائما نجدد المحبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى نهجه نحيا.
1: صلى الله عليه وسلم.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.

0: Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang, konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.
1: A2MFM sponsor. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
5: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
6: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue, Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for مغرب أذان.
3: الله أكبر الله

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أوراد المساء. في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

0: لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: MFM إذاعة الجالية الإسلامية.
2: تحية لكم متابعينا الكرام، ونقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

تصدرت سيدني العواصم الأسترالية في تراجع أسعار المنازل بانخفاض بلغ 7.1% منذ ذروة السوق في شباط فبراير، مع هبوط القيم العقارية للشهر الخامس تواليا خلال آب أغسطس. وأظهرت بيانات كوتاليتي أن الأسعار أصبحت أقل ب 3.6% من المستوى القياسي في أذار مارس، بينما تراجعت الأسعار في ملبن وكامبرا 1.1% الشهر الماضي. وأكد وزير الخزانة جيم تشالمرز تمسكه بتقديرات الوزارة بأن تعديلات الموازنة ستخفض نمو الأسعار 2%، موضحا أن التقديرات تمتد لسنوات وأن الفائدة والاقتصاد أسهما أيضا في ضعف السوق. نما الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.4% خلال ربع حزيران يونيو فوق التوقعات، وبنسبة 2.1% سنويا، لكن خبراء وصفوا الأداء بالضعيف وسط تباطؤ الإنفاق وتراجع الإنتاجية. وقال مكتب الإحصاءات إن إنفاق الأسر ارتفع 0.4%، لكنه بقي محدودا مع ارتفاع أسعار الوقود وحذر المستهلكين، بينما زادت مشتريات السيارات الكهربائية بنحو 10% وتراجع استثمار الشركات. وعد وزير الخزانة جيم تشالمرز النتيجة متينة، فيما قال اقتصاديون إن احتمال زيادة سعر الفائدة لا يزال قائما، وإن غياب نمو الإنتاجية يهدد الأجور وفرص العمل. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ في القاهرة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية خلال أول زيارة دولة يجريها الرئيس الصيني إلى مصر منذ نحو عقد. وقال شي إن بكين تدعم بناء منظومة أمنية جديدة للشرق الأوسط، وتدعو إلى رفض التدخل الخارجي وازدواجية المعايير وتعزيز دور الأمم المتحدة، فيما أكدت الرئاسة المصرية متابعة الشراكة الاستراتيجية والتعاون السياسي والاقتصادي والتنموي. وفي سياق متصل بالتوتر الإقليمي، أعربت باكستان عن تفاؤلها باحتمال عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الحوار رغم تجدد المواجهات، مؤكدة مواصلة الوساطة وخفض التصعيد وحماية أمن خطوط الملاحة. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي إن زيارة قائد الجيش عاصم منير إلى طهران خلال آب أغسطس أسهمت في دفع المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز. وفي الملف الفلسطيني، استشهدت مواطنة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة غداة غارات استهدفت سيارتين قرب الكتيبة جنوب غربي غزة، وأسفرت عن شهداء بينهم امرأة وطفلة إضافة إلى إصابة آخرين. دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني واشنطن إلى التعامل بجدية مع المفاوضات الجارية بعد انهيارها في آب أغسطس، وتستعد كندا لتطبيق رسوم مماثلة على واردات أمريكية ردا على رسوم أقرتها إدارة ترامب على أن تبدأ الإجراءات الكندية في 8 أيلول/سبتمبر. أخيرا، يستعد رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو لزيارة الولايات المتحدة سعيا إلى توسيع الاعتراف الدولي بالإقليم. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، سيلتقي عرو أعضاء في الكونغرس ويأمل لقاء الرئيس دونالد ترامب من دون تأكيد رسمي أمريكي بعد. انتهى الموجز، بحفظ الله.

0: أصدقائنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: أتويم إيفنت سبونسر.
3: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد، المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني، بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: أتويم إيفنت سبونسر.

0: باقات من أشعار المولد. الشعر العربي الإسلامي في المولد وصاحب المولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحار متصلة وأقمار مجتمعة، وبعض الآلي منها تزين مجالسنا وتعطر أجواء. برع كثيرون من الشعراء في مدح نبينا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، وانتقوا من جميل ألفاظهم وعباراتهم وسكبوها في أشعارهم الفريدة، فجاءت لوحات راقية يهتز لها قلب المحب العاشق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الشعراء المجيدين الإمام البوصيري، الذي سيتحفنا اليوم بشذرات لألاءة من وصفه لابتهاجه بالمولد النبوي، فيقول: المصطفى خير خلق الله كلهم، له على الرسل ترجيح وتفضيل، محمد حجة الله التي ظهرت بسنة ما لها في الخلق تحويل، من كمل الله معناه وصورته فلم يفته على الحالين تكميل، من آدم ولحين الوضع جوهره المكنون في أنفس الأصداف محمول، أتت على الناس من آياته جمل أعيت على الناس منهن التفاصيل، أنبى سطيح وشق وابن ذي يزن عنه وقص وأحبار مقاويل، وعنه أنبأ موسى والمسيح وقد أصغت حواريه الغر المفاضيل، بأنه خاتم الرسل المباح له من الغنائم تقسيم وتنفيل.
1: أزكى الصلوات على طه خير السادات وأعلاها.
0: كم آية ظهرت في حين مولده به البشائر منها والتهاويل، إذ الهواتف والأنوار شاهدها لدى المسامع والأبصار مقبول، ونار فارس أضحت وهي خامدة ونهرهم جامد والصرح مثلول، ومذ هدانا إلى الإسلام مبعثه دهى الشياطين والأصنام تجديل، وانظر سماء غدت مملوءة حرسا كأنها البيت لما جاءه الفيل، فردت الجن عن سمع ملائكة إذ ردت البشر الطير الأبابيل، كل غدا وله من جنسه رصد، للجن شهب وللإنسان

ويتابع الإمام البوصيري كلامه قائلا: إن رمت أكبر آيات وأكملها كفاك من محكم القرآن تنزيل. وانظر فليس كمثل الله من أحد، ولا كقول أتى من عنده قيل. لو يستطاع له مثل لجيء به، والمستطاع من الأعمال مفعول. لله كم أفحمت أفهامنا حكم منه، وكم أعجز الألباب تأويل. يهدي إلى كل رشد حين يبعثه إلى المسامع ترتيب وترتيل. باقات من أشعار المولد، الشعر العربي الإسلامي في المولد، وصاحب المولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحار متصلة وأقمار مجتمعة، وبعض الآلي منها تزين مجالسنا وتعطر أجواءنا.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

0: شرقي وغربي بي بروا بحربي الدنيا قارج يم بسراج مسلم أبو حي سند فلم يبوردي كلمة بكل برنا الموك بكل موك أزك أنا ونا رسول زين محمد زيت ولد بو قدير ياملي هم بيلي مسبي بوردينا يلي زبوردينا حد الله لحمد وشكرك لقبنا كلي قد لمنا قد راكت لي الله وفيت كامو أي لايبنا بايت بي أخام نرقب جما هم بيلي مسبي أبوردينا نيلانا
1: Selamat menyambut Hari Keputeraan Junjungan Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kami di Muslim Community Radio Sydney.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسنًا.

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga solawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين.

سنتابع في الحديث عن سيرة أعظم إنسان شرف البشرية، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم في موقف عرفة قبيلة بعد قبيلة، ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. ولم يزل الشأن كذلك حتى التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار، وهم الأوس والخزرج، وكان قد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفر منهم جالسين في حلقة، فقعد إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فاستبقوا للخير واستجابوا لله ولرسوله وآووه ونصروه، فلذلك سموا الأنصار، وهو لقب إسلامي، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة وبالأوس والخزرج. وكان يسلم الواحد منهم ويذهب إلى قومه ويعرض عليهم الإسلام، فيسلم جميع قومه، فرحموا بإجابتهم وإسلامهم، وكانوا في أول أمرهم أقل من 10، وكثير ممن سمعوا عنه عرفوه بصفاته التي كانوا يسمعونها من أهل الكتاب، وكان هذا سبب إسلامهم، وبقي الأمر هكذا بين مكة ويثرب حتى فشى الإسلام فيهم، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم مكة في العام القابل ممن أسلم أولاً 5، ومن غيرهم من الأنصار 7 لبيعة الإسلام، فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى في العام القابل في أيام التشريق من الأنصار 70 رجلاً ونيف ليبايعوه البيعة الثانية، أي العقبة الثانية، فسلموا على المصطفى بمكة والتقى بهم، وحصلت البيعة ليلاً ثم رحلوا إلى يثرب، وطابت بذلك نفس المصطفى، إذ جعل الله له مناعة وقوما يؤيدونه وينصرونه ويتبعونه، ولله الحمد.

الهجرة إلى المدينة المنورة. بعد أن فشى الإسلام وظهر وانتشر بالمدينة، شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدوه من أذى المشركين، واستأذنوه في الهجرة إلى المدينة فأذن لهم، فهاجر إليها كل من يحتفظ على دينه، فخرجوا أرسالاً وجماعات، وأولهم على ما قيل أبو سلمة أخ النبي من الرضاعة، فهاجر كل من في مكة، فآواهم الأنصار وواسوهم، ولم يبق بمكة إلا المصطفى والصديق وعلي المرتضى أو محبوس أو مريض. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام، وأن هجرته لم تكن جبناً ولا هرباً من أمر الله تعالى، بل كانت هجرته تنفيذاً لأمر الله ولبناء دولة الإسلام التي أسسها عليه الصلاة والسلام للمسلمين. وبعد أن هاجر المسلمون عزم أبو بكر الصديق على المهاجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فلم يزل يرده عن المسير حتى هاجرا معا.

كان المهاجرون والأنصار يغدون إلى قباء ينتظرون قدوم النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أول النهار، فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا. فلما كان يوم قدومه صلى الله عليه وسلم غدوا كعادتهم، فلما أحرقتهم الشمس رجعوا، فإذا بيهودي يصيح: يا بني قيلة، هذا صاحبكم. فخرجوا وتلقوه، فقدم صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى موضع قباء، وقد نزلها بالسعد والهناء، وذلك في يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر مولده، وهو ربيع الأول، فنعم تلك الهجرة كانت. وجاء المسلمون يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل نخلة، ومعه أبو بكر في مثل سنه، وأكثرهم لم يكن رأى المصطفى قبل ذلك.

وأقام المصطفى في قباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس فيها المسجد الذي أسس على التقوى، ثم طلع من بين أظهرهم يوم الجمعة فركب راحلته ومشوا حولها، ولا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة، فأدركته الجمعة فصلاها في المسجد، فكانت أول جمعة صلاها في المدينة المنورة بمن معه من المسلمين، وهم 100 في مسجد الجمعة. وخطبهم وهي أول خطبة خطبها، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وأتم خطبته.

وبعد ذلك لحق علي بن أبي طالب بالنبي، وكان تأخر 3 ليال لرد الودائع التي كانت عند المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهلها، ثم ارتحل لطيبة، وهو اسم للمدينة الشريفة سميت به لطيبها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة المنورة، وهي التي كانت تسمى قبل دخوله بيثرب، تزاحم عليه الناس، كل يحب ضيافة النبي واستقباله في بيته، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري، وصار الناس يقدمون عليه حتى إنه قد خرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فخرج إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبونني؟ قالوا: إي والله. قال: وأنا والله أحبكم. 3. رواه البيهقي في الدلائل. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بدار أبي أيوب حتى بنى مسجده الواسع بعد شرائه للأرض، بنوه بالطين، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة، ويقول كما رواه البخاري: إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة.

وبعد ذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة، فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن. وفي هذه السنة من الهجرة المباركة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وهي المؤاخاة الأولى، وكانوا يتوارثون بها أولا، ثم نسخ هذا الحكم. ثم المؤاخاة الثانية حصلت بعد غزوة بدر الكبرى، وأخذ بيد علي فقال: هذا أخي، ذكره أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة. وفيها كان بدء الأمر بالأذان، وأسلم عبد الله بن سلام وكان اسمه الحسين، فسماه المصطفى عبد الله، وكان عالم اليهود بالمدينة وقتها.

أما في السنة الرابعة والخمسين من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، أي في العام الثاني من الهجرة، كان فرض صوم رمضان وفرض الزكاة بنوعيها، أي زكاة الفطر وزكاة المال. وفيها أيضاً نزلت سنية صلاة العيدين على الكيفية المعروفة، ونزل الأمر بالأضحية في عيد الأضحى، وفيها تحولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وفي هذه السنة أيضاً في السنة الثانية من الهجرة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة بنت الصديق، ولم يتزوج بكراً غيرها، وقال عليه السلام في شأنها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وحوت علماً جماً ومناقبها كثيرة جداً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في يومها، ورأسه في حجرها، ودفن في بيتها بالمدينة المنورة. وفي هذه السنة أيضاً كان بناء علي رضي الله عنه على بنت رسول الله فاطمة الزهراء، سميت بذلك لأنها زهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أصغر بناته. وفيها أي في السنة الثانية من الهجرة غزوة بدر الكبرى وبني قينقاع، وقد حصل أن عثمان بن عفان بقي في المدينة المنورة ولم يخرج مع المسلمين إلى بدر ليمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفيت في هذه السنة، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، ولذلك كان يسمى بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه.

والروح يأتيه بالآيات مرسلة فيها لمن خالف الأحكام تهديد: يا سيد الرسل جئنا طالبين فلا تقطع رجانا، فهذا يومنا عيد.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي لا معبود بحق سواه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسوله ومجتباه العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم تقبل منا صالح العمل، واغفر لنا يا رحمن، وتوفنا على كمال الإيمان، وأدخلنا الجنة بسلام. لازلنا نقرأ معكم في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتابع بقراءة الكتاب، أتينا بكتاب اسمه حسن المقصد في عمل المولد للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، مرت على وفاته مئات السنوات. هذا الكتاب هي في الحقيقة رسالة ألفها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في بيان جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بداية هذا الكتاب يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ هل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أم لا؟ يقول الحافظ السيوطي: والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف عليه الصلاة والسلام. هكذا بحذافيره قرأنا لكم ما ذكره الحافظ السيوطي في هذه الرسالة التي أسماها حسن المقصد في عمل المولد. وهذا واحد من العلماء الذين أجازوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم في الدرس الماضي عن الحافظ ابن دحية الذي جاء من بلاد المغرب، وصل إلى العراق إلى الملك المظفر، وهناك ألف رسالة في المولد. هذه الرسالة أسماها التنوير في مولد البشير النذير، وقرأ هذه الرسالة على الملك المظفر فأجازه عليها بألف دينار، مبلغ كبير من المال، وذلك تشجيعا له وتشجيعا للعلماء على أن ينحو هذا النحو. الآن نكمل معكم إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب الروائح الزكية، ووصلنا معكم إلى فصل في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. قال: فصل في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. شرف الله عز وجل نبيه المصطفى بآيات كثيرة، فمنها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية في سورة القلم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير كانت في القرآن هي من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما أبان سبحانه وتعالى به علو شرف نسبه وعظيم قدره بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية في أواخر سورة التوبة. ومعنى عنتم أي يعز عليه مشقتكم، والعنت هو المشقة. وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذه الآية في سورة الفتح. وذكر الله تعالى بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف صحابته هو منصوص عليه في الإنجيل ومنصوص عليه في التوراة. هذا الإنجيل الذي نزل، الكتاب السماوي الذي نزل على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام باللغة السريانية، فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صحابته الكرام. وكذلك في التوراة، هذا الكتاب المنزل على نبي الله موسى عليه السلام، وهو باللغة العبرانية أو العبرية. كذلك ورد وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة الأصلية المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام. وذكرهم الله تعالى بأنهم كزرع، والمقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ بالدعوة وحيدة، ثم جمع الله تعالى عليه القلوب فالتفت عليه القلوب، وصار الناس يدخلون في دين الله الواحد تلو الآخر. قوله تعالى: كزرع أخرج شطأه. عادة لما أنت تزرع تكون هذه النبتة وحيدة صغيرة، ثم تنمو، ثم تتفرع، ثم تبدو فيها الثمار، وهكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة، بدأ وحيدا عليه الصلاة والسلام، ثم جمع الله تعالى عليه القلوب، ووصفه الله تعالى في القرآن، ووصف صحابته كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. السوق جمع ساق، النبتة لها ساق، الشجرة لها ساق. النبتة في بداية الأمر يكون ساقها غير متماسك، يكون بعضه طري، لما تنمو هذا الساق يكبر ويقسو. وهكذا الناس دخلوا في دين الله تبارك وتعالى الواحد تلو الآخر، حتى صاروا يدخلون أفواجاً أفواجاً في دين الله تبارك وتعالى. ومنها ما أوضح سبحانه أنه مقدم على النبيين، وذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والإصر هو العهد. ومنها ما يدل على وجوب احترامه وتوقيره وإجلاله كقوله تعالى:

0: الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هؤلاء قوم من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الحجرة، كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام مجاورا للمسجد وكانت هناك حجرات، وكل حجرة كان فيها واحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيل في وقت الظهيرة في وقت القيلولة، ثم جاء هؤلاء وهم من جفاة بني تميم، صاروا ينادون، وقفوا خارج الحجرة وصاروا ينادون يا محمد يا محمد، وهو نائم صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى ذكر هؤلاء في كتابه العزيز بقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله تعالى ذمهم في كتابه العزيز بسبب ما فعلوا، وهؤلاء من جفاة بني تميم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لو صبروا على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحيي به قلوبكم. والمعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ومنها ما يدل على دوام تعظيمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، زوجات النبي يقال لهن أمهات المؤمنين، حرم الله عليهن زواج أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هن يقال لهن أمهات المؤمنين. لا يحل لواحدة منهن أن تتزوج أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات رسولنا عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نساء، إنما هو تزوج بأكثر من ذلك، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله تعالى أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر في وقت واحد. أما سائر المؤمنين من هذه الأمة لا يحل لواحد من المؤمنين أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر في وقت واحد، إنما إن طلق واحدة يحل له أن يتزوج بدلها، إن ماتت واحدة يحل له أن يتزوج بدلها، أما أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد هذا لا يجوز. رسولنا عليه الصلاة والسلام الله تعالى أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد. وأول واحدة تزوجها عليه الصلاة والسلام هي خديجة رضي الله عنها، وهي أم أولاده إلا إبراهيم. باقي النسوة التي تزوج بهن عليه الصلاة والسلام لم يلدن له، أما إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام فهو من ماريا القبطية التي كانت أمة مملوكة لرسول الله ولم تكن زوجة. فهؤلاء أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لهن أحكام خاصة. من ذلك لا يجوز لواحدة منهن أن تتزوج أحدا بعد رسول الله. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لهن أحكام خاصة في حال الحياة. كان يجب عليهن لبس الجلباب وتغطية الوجه، وهذا شيء خاص بهن. ومن ذلك بأنه لا يجوز لهن أن يكشفن أمام الرجل الأعمى. مرة دخل عليه الصلاة والسلام على اثنتين من زوجاته وكان هناك رجل أعمى، فقال لهن عليه الصلاة والسلام: احتجبن منه. فقالتا: هو أعمى يا رسول الله، لا يرى. فقال: أفعميوان أنتما؟ احتجبا منه. قال ابن حجر: هذا شيء خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر المؤمنات يجوز لهن الكشف أمام الرجل الأعمى لأنه لا يرى. واحدة من الصحابيات لما مات زوجها وهي أسماء، قال لها عليه الصلاة والسلام: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين أي ترفعين ثيابك عنده. يعني أجاز لها أن ترفع ثوبها أمامه لأنه لا يرى. وهذا هو ابن أم مكتوم الذي ذكر في القرآن الكريم بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا هو الأعمى، عبد الله ابن أم مكتوم. وبعد نزول هذه الآية كان كلما أتى هذا الرجل الأعمى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط له رداءه، وكان يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومنها أنه تعالى أقسم بحياته، أي بحياة نبيه، فقال عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: فصل في ذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله، ووالده عليه الصلاة والسلام مات شابا، كان عمره 18 سنة لما مات، وكان مسلما مؤمنا. عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة رحمه الله يقول: والد الرسول ما ماتا كافرين. والد الرسول يعني عبد الله وآمنة ما ماتا كافرين، يعني ماتا على الإيمان. لكن للأسف بعض النساخ حرفوا ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فحذفوا كلمة ما فصارت: والد الرسول ماتا كافرين. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، جده اسمه عبد المطلب. هو عبد المطلب، المطلب ليس من أسماء الله، إنما سمي بعبد المطلب وهو شيبة الحمد، اسمه الأصلي لعبد المطلب شيبة الحمد. سمي بعبد المطلب، كان يوجد رجل اسمه المطلب راكب على الدابة، أركب خلفه شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه الناس قالوا: من هذا الذي خلفك على البعير؟ فقال: عبدي. فسمي بعبد المطلب، يعني خادم المطلب. قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كذلك مناف ليس من أسماء الله، بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله وهو الذبيح على الصحيح، ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. سيدنا إسماعيل تربى في الحجاز عند قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم، تعلم عندهم اللغة العربية وتزوج واحدة منهم. إليه ينسب عرب الحجاز. هنا المؤلف يقول وهو الذبيح على الصحيح، يعني بعض العلماء قالوا الذبيح هو إسحاق عليه السلام ابن نبي الله إبراهيم، إنما المشهور بأن الذبيح هو من؟ سيدنا إسماعيل. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف، نخبة بني هاشم وعظيمها. روى الإمام مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم فرع من قريش، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي بإسناده عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. سيدنا إبراهيم كان له اثنان من الولد، إسحاق وإسماعيل. إسماعيل أمه هاجر، وأما إسحاق فأمه سارة. إذن الحديث: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عيسى أي الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار كما دلت عليه النقول والآثار. فصل في حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فحملت بسيد الخلائق والأمم. وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم. وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. روى ابن سعد عن عمة يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة أنها قالت: كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما شعرت أني حملت به، ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي، وربما كانت ترفعني وتعود، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول، هذا قول آمنة، ما أدري. فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين. فقالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحمل، ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. قالت: فكنت أقول ذلك. وروي أيضا عن محمد بن عمر الأسلمي أنه قال: لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبد الله ابن عبد المطلب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في ذكر مولده الشريف. روى أحمد والبيهقي وغيرهما عن العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين لا نبي بعده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. وفي ذلك دلالة على كرامة آمنة عند الله تعالى. هي كانت في مكة لما كانت تلد رسول الله، كشف الله تعالى عن بصرها فرأت قصور الشام في بصرة، وفي رواية رأت أعناق الإبل هناك، دلالة على كرامتها عند الله، وكانت ولية رضي الله عنها. قال الحافظ البيهقي عقبه قوله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد به أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم، انتهى. سيدنا آدم عليه السلام هو أول بشر خلقه الله تعالى وأول الأنبياء والمرسلين. لما أكل من الشجرة، شجرة لم يذكر لنا عن صفتها في القرآن ولا في الحديث، شاء الله تعالى أن يأكل سيدنا آدم منها بعدما نهي عن الأكل منها. الله تعالى نهى نبيه آدم عن الأكل من هذه الشجرة، لكن مشيئة الله نافذة. الله تعالى شاء في الأزل أن يأكل سيدنا آدم من هذه الشجرة، أكل منها. كان هذا معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وتاب منها سيدنا آدم فورا. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى. عصى الله تعالى عندما أكل من الشجرة، لكن هذه المعصية ما كانت كبيرة، ما كانت صغيرة، فيها خسة ودناءة، وهذا يجوز على الأنبياء، لكن يتوبون فورا قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. فسيدنا آدم تاب إلى الله تعالى، ولما تاب إلى الله كما ذكر في بعض الأحاديث دعا الله تعالى متوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله لآدم: يا آدم كيف عرفت محمد ولم يخلق بعد؟ فقال آدم عليه السلام: يا رب رأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فغفر الله تعالى لآدم بتوسله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي مشهورا بين الملأ الأعلى سكان السماوات الملائكة قبل أن يخلق آدم، هذا معنى الحديث: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشر، ولد من أبوين، مع أن آدم كذلك هو بشر لكن لم يولد من أبوين، خلقه الله تعالى من غير أم وأب، وخلق الله تعالى عيسى من أم بلا أب، وخلق محمد صلى الله عليه وسلم من أم وأب. وروى أحمد والبيهقي والطيالسي بإسنادهم عن أبي أمامة أنه قال: قيل: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، وروى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. أما قوله عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم، فهو أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت دعا ربه فقال، هذا في القرآن الكريم: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعاءه في نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعله الذي سأله إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الآية واضحة وصريحة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أفضل الأنبياء والمرسلين من؟ سيدنا محمد بلا شك. بعده بالفضل يأتي سيدنا إبراهيم عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه في الحديث، قال: فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم عن سيدنا يوسف، فهو الكريم أي يوسف عليه السلام ابن الكريم. من والده؟ يعقوب. ابن الكريم يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. ابن الكريم إسحاق ابن من؟ إبراهيم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى ابن مريم، فهو أن سيدنا عيسى عليه السلام بشر قومه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر القرآن الكريم حكاية عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وأحمد. والمقصود أن ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمد إلى الوجود. فولدته آمنة في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. فصل فيما ظهر من الآيات لمولده صلى الله عليه وسلم. ظهرت لمولد النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها ما رواه البيهقي وابن عساكر وغيرهما بإسنادهم إلى هانئ المخزومي أنه قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى، وسقط منه 14 شرفة، وخمدت نار الفرس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة. وفي سقوط 14 شرفة، شرفة مثل البلكون يعني، إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكة. وكان آخرهم في خلافة عثمان رضي الله عنه. وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله كانوا عبدة النار، والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا فانطفأت، لما ولد صلى الله عليه وسلم انطفأت. وأما بحيرة ساوى التي كانت تسير فيها السفن فقد جف ماؤها. كمان هيدي في بلاد فارس، بحيرة عظيمة كانت السفن تمشي فيها جف ماؤها. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء وحجب عنها خبر السماء كما ذكر بعض العلماء، لكن المشهور والمحفوظ أن قذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الفاتحة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مخلد. ومنها ما سمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. فصل في بيان زمان مولده صلى الله عليه وسلم ومكانه. اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه عام الفيل. قال ابن عبد البر: ولد بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقيل بخمسين يوما. أبرهة الأشرم هو الذي أراد هدم الكعبة، جهز جيشا جرارا لغزو الكعبة وهدمها، وكان من جملة الجيش فيل يقال له محمود، كانوا يستعملون الفيلة في الحرب. فلما وجهوا الفيل لهدم الكعبة وقف، ويقال بأنه كان هناك شخص همس في أذن الفيل قال: هذا هو البيت، بيت الله الحرام. فلما سمع الفيل ذلك توقف عن المشي والسير إلى الكعبة، وجهوه نحو العراق فقام يهرول، وجهوه نحو الشام فقام يهرول، أما إلى الكعبة فيقف. حاولوا دفعه وضربه ليمشي إلى الأمام، والفيل لا يتزحزح عن مكانه، إلى أن أهلك الله تعالى أبرهة الأشرم ومن معه. أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل حتى أهلكهم الله تعالى. في هذا العام ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن سمي هذا العام بعام الفيل. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أما يوم مولده فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان لثنتي عشرة ليلة خلت من الشهر المذكور. أما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف، فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن حكم صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، إشارة إلى عظيم فضل هذا اليوم. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، وقد جعلته أم هارون الرشيد مسجداً، ذكر ذلك الحافظ العراقي وغيره. وقال الأزرقي: إنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مكة. انتهى. ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. اليوم لا يزال هذا المكان قائما، هو الآن حول إلى مكتبة. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية في المنام وعند الممات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه، فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
4: يا رسول الله يا نفسي العمود.
5: دار الفتوى dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang. Konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad, 6 hari bulan September 2026, bertempat di Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

0: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
3: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
4: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
3: السر هو سمنة الذرة النباتية،
4: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
3: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
5: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
5: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
7: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tyre Power Liverpool.
9: Poštovani slušaoci, assalamu alaikum. Pozivamo vas na najveći i najposjećeniji multikulturni australijski mevlud koji će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine u Whitlam Centre na broju 90A Memorial Avenue, Liverpool, sa početkom u 16 časova. Kapije će biti otvorene u 15 časova. Ulaz je besplatan, a za namaz, abdesthane i sađade su obezbijeđeni. Dođite da zajedno obilježimo rođenje pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Na mevludu će učestvovati muslimani iz raznih krajeva svijeta. Program će se izvoditi na engleskom, arapskom, bosanskom, turskom, afričkom, urdu i malezijskom jeziku. Bujrum i dobrodošli.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
6: Una nascita che ha cambiato il mondo, un messaggio che continua a ispirare, un'eredità che vive attraverso le generazioni. Egli è Muhammad, che la pace sia su di lui. Unisciti a noi nel onorare la sua benedetta nascita. Domenica 6 settembre presso il Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Visita mauledconcert.org.au. Ricordiamo la sua nascita, onoriamo il suo messaggio e portiamo avanti la sua eredità, perché è sulla sua via che viviamo.

0: مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.

0: لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ولأن صحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نستمع الآن إلى محاضرة دينية من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، يبين فيها كيفية تأدية هذه الفريضة العظيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لنا صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا، وأسأله سبحانه أن يكرمنا جميعا بالإخلاص. أحبابنا الكرام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، أي للصلاة. هؤلاء هم خيار عباد الله، هؤلاء هم الصالحون، هم الملتزمون بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة، وفي رواية النجوم، لذكر الله، أي لأجل الصلاة. فكما بينا في درس مضى أن للصلاة شروط، وذكرنا من شروط صحة الصلاة الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة، ونتابع من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، أي أن من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا، كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، أو ظنا باجتهاد بنحو ورد. فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال، فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى. فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له. معناه من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت. إذا أردت أن تصلي العصر، لا بد لصحة صلاة العصر أن تتيقن أن وقت العصر دخل. أردت أن تصلي صلاة المغرب، من شروط صحة صلاة المغرب أن تتيقن، أن تتأكد أن وقت المغرب دخل. وكيف تعرف أن وقت الصبح دخل، وقت الظهر دخل، وقت العصر دخل، وقت المغرب دخل، وقت العشاء دخل؟ الجواب: إما بالمعاينة، معناه أنت تعاين بنفسك دخول وقت الصلاة. الظهر مثلا، كيف يدخل وقت صلاة الظهر؟ إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب يكون دخل وقت الظهر. حتى تصح منك صلاة الظهر لابد أن تتأكد أن وقت الظهر بالطريق الشرعي قد دخل. كيف تعرف؟ تعاين بنفسك، تنظر، زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب. الجواب: إذا كان هكذا الأمر فقد دخل وقت الظهر. فالمعاينة تكون بنفسك، والتيقن بدخول الوقت يكون إما بنفسك أو بخبر إنسان ثقة يخاف الله. إنسان ثقة يخاف الله، بنفسه عاين وتأكد أن وقت الصلاة دخل، ثم أخبرك، قال لك: أنا عاينت، وقت الصلاة قد دخل، صلي. لأنه ثقة، اعتمدت على كلامه وصليت، تصح منك الصلاة. أو أنت تعتمد على اجتهاد معين، مثلا كان اعتاد هذا الإنسان على قراءة ورد من الأذكار والأوراد بعدد معين، بين الظهر وبين العصر، بين المغرب وبين العشاء، أو بين العصر والمغرب وما شابه ذلك، فعرف أنه بهذا العدد إذا أتمه يكون قد دخل وقت الصلاة الأخرى، فهذا من باب الاجتهاد، يجوز له ذلك وتصح صلاته بناء على هذا الاجتهاد. أما من لم يتأكد بنفسه ولا بغيره ولا عن طريق الاجتهاد بأن وقت الصلاة دخل، إنما دخل فيها لمجرد التوهم. ما معنى لمجرد التوهم؟ يعني قال بنفسه: يمكن دخل وقت الصلاة، الله أكبر وصلى، شو حكم صلاته؟ لا تصح صلاته. استيقظ صباحا توهم، قال: يمكن وقت الفجر دخل، كبر وصلى. الجواب: لا تصح صلاته ولو تأكد فيما بعد أنه صلى ضمن الوقت. لماذا؟ لأنه لما دخل في الصلاة ما كان دخوله مبنيا على أمر شرعي، كان مبني على التوهم، على الظن، ليس على أمر شرعي، على التوهم. قد يقول إنسان: أنا دخلت إلى بيت فلان، إلى مصلى، إلى مسجد، إلى مركز إسلامي، رأيت الإمام يصلي فصليت خلفه. الجواب: لا يكفي ذلك إلا بعد أن تتيقن بنفسك أن وقت الصلاة دخل، أو تعتمد على خبر إنسان ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى. مجرد أن تقول: رأيت الإمام يصلي الفجر فأنا أصلي خلفه، ليس دليلا، هذا يقال له توهم. فلا تنعقد الصلاة ولو كانت في الحقيقة ضمن الوقت، تطالب بالإعادة، تطالب بإعادة هذه الصلاة. فإذن هذا الأمر مهم معرفته ومهم تطبيقه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. وهذه المواقيت تم شرحها في دروس ماضية، كيف نعرف وقت الظهر، أي كيف نعرف وقت دخول الظهر، كيف نعرف وقت دخول العصر، وقت دخول المغرب والعشاء والفجر، على حسب الأمر الشرعي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلوات الخمس في المعراج، في غد تلك الليلة جاءه جبريل الأمين عليه السلام عند الظهر، عند أول ما زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، صلى جبريل بنبينا محمد الظهر إماما، ثم صعد جبريل، ثم نزل عند العصر، عندما صار ظل الشيء مثله زائدا على ظل الاستواء، فصلى جبريل بنبينا محمد إماما، ثم صعد، ثم نزل عند المغرب عند غياب قرص الشمس كليا، نزل جبريل صلى بنبينا محمد.

الوقت إلى هذا الوقت كله هذا وقت الظهر، لك أن تصلي فيه وقت الظهر من غير كراهة، من غير كراهة مع الصحة ومن غير كراهة. أما العصر صلى به إماما في اليوم التالي، صلى به إماما وقد صار ظل الشيء مثليه، وعلمه أن هذا هو وقت الاختيار. يعني لو واحد إنسان صلى بعدها العصر تصح، لأن العصر متى ينتهي وقتها؟ بدخول المغرب، يعني بغياب قرص الشمس يكون دخل وقت المغرب وخرج وقت العصر، فهذا كله وقت العصر. لكن أن يؤخر الإنسان صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، يعني قبل غروبها بقليل، أن يؤخر إلى هذا الوقت عمدا ثم يصلي ضمن هذا الوقت عند اصفرار الشمس الصلاة 4 ركعات كاملة، قال العلماء صلاته صحيحة لكنها مكروهة. شو قالوا عنه؟ صحيحة لكن مكروهة. كذلك عند المغرب نزل جبريل عليه السلام فصلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المغرب إماما في أول وقت المغرب، يعني حتى في اليوم التالي صلى في أول وقت المغرب إعلاما بأن وقت المغرب قصير. ليس معناه هذا حده فقط وينتهي عنده، لا، إنما متى ينتهي وقت المغرب؟ بدخول العشاء. كيف يدخل العشاء؟ بغياب الشفق الأحمر. وهكذا كان جبريل عليه السلام يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، والرسول علمها لأصحابه، وأصحابه علموها لمن جاء بعدهم حتى وصل إلينا هذا الأمر. فينبغي من كل مريد للصلاة أن يعتني بهذا الأمر. إذا نوى النية الحسنة في الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وعاين بنفسه يكون له في ذلك أجر عند الله تعالى عظيم. قد يسأل بعض الناس سؤال، طيب في إذاعات عم تأذن وفي فضائيات وتلفزيونات وفي ساعات فيها صوت الأذان وما شابه ذلك، بنعتمد عليها ولا ما بنعتمد عليها؟ الجواب لا يعتمد عليها إلا إذا كان المؤذن الذي يؤذن مش عبر ساعة، إلا إذا كان المؤذن الذي يؤذن أذانا فعليا مش مسجل كان إنسانا ثقة يخاف الله تعالى. أنا دخلت إلى مسجد مثلا وبعرف الإنسان المؤذن اللي عم يؤذن في هذا المسجد ثقة يخاف الله. ما معنى ثقة يخاف الله؟ هذا براعي أوقات الصلاة، يعني قبل أن يؤذن بيكون تأكد من حيث الشرع أن وقت الصلاة دخل، لي يجوز لي أن أعتمد عليه وأصلي. عبر إذاعة إسلامية تخاف الله، أناس فيها معتبرون يخافون الله، ثقات براعوا أمر الأوقات الصلوات، ما بيحطوا المسجل بالأذان إلا بعد أن يتأكدوا أن وقت الصلاة دخل، إذا كان هيك بعتمد عليهم يجوز. أما أناس لا يعرفون مواقيت الصلاة ولا يراعون هذا الأمر ما في أعتمد عليهم، لا يجوز أن أعتمد عليهم، وليس لي أن أقول شلت من رقبته حطيت برقبتهم. حصل مرات عديدة في هالبلد وفي غيره من البلاد من عدة إذاعات أنهم أعلنوا أذان المغرب في رمضان قبل وقته بحوالي ربع ساعة، الشمس بعد ما غابت والناس منتظرين بس يقول الله أكبر لحتى يأكلوا الصحن كله، أكلوا وخلصوا. بعد ما أكلوا وخلصوا طلع واحد منهم قال لهم نعتذر تغلبطنا، كان الناس كلها أكلت، لأنه الناس بتعتمد عليهم وهؤلاء جهال. شو حكم الشرع في هذا الأمر؟ فسد صوما، أكلوا قبل المغرب، أكلوا في نهار رمضان. فالذي يريد أن يعتمد على أذان من إذاعة لابد أن يعرف من هم القيمون على هذه الإذاعة، وناس بيخافوا الله دينون براعوا مواقيت الصلاة، ساعتها بيعتمد عليهم وإلا لا يعتمد عليهم. قد يسأل الإنسان سؤال يقول طب وهذه الرزنامات

0: المطبوعة اللي عم تتوزع أو تباع، الرزنامات المطبوعة غالبها تعتمد على الحساب. تعتمد على شو؟ على الحساب. وبينهم اختلافات بين هالرزنامات، في اختلافات كتيرة. مشان هيك منشوف بعض المؤذنين ولو كان يعني عند الناس يقال لهم يا حج فلان، بينقال عنه ما شاء الله عليه 5 صلوات بصليها بالجامع ومدري كم مرة على الحج. بعض هؤلاء بحط عنده حد الميكروفون 4-5 رزنامات، بشوف أي رزنامة بتأذن قبل التاني ثم يعلن الأذان، ما بيخاف الله. أنا أعطيك مثال عن شخص في بيروت، المسجد هذا قرب بيتنا في بيروت، والقيم على هذا المسجد بعمامة وخريج من بعض الجامعات ومنه صغير كبير بالسن، صاروا زمان. مرة الساعة 3 بالليل قبل الفجر بوقت سمعناه عم يأذن أذان الفجر. هذا الشيء حصل معنا، سمعناه عم يأذن أذان الفجر. رحنا لعنده بالليل انه ما يكون هذا مغلبط وشان نبه الناس. قال لا لا انا بعرف، بس انا كنت نعسان عصلي ونام. هذا الشيء سمعناه بدينانا. قد واحد يقول عم في واحد شيخ هيك بلفة وكبير بالسن، يعني ايه هيك صاير، هذا حاصل. والتاني هداك بده يصلي، دخل على المسجد وقت العصر وكانت الوقت خرج، قال له المؤذن هلا انا مع اذن خلاص، لو الشمس غابطة أنا ما أذن، صلي أنت بعدين أنا بأذن. هو كان شو خرج وقت العصر. في من المؤذنين من لا يخافون الله سبحانه وتعالى، أما المؤذن المحتسب الذي يرجو رضا الله ويرجو ثواب الله وبراعي أوقات الصلوات على حسب الحكم الشرعي، أجره عند الله تعالى عظيم عظيم عظيم عظيم. حتى ورد في الحديث أنه يكون في الآخرة يوم القيامة من أطول الناس أعناقا، أطول الناس أعناقا المؤذنون. أطول الناس أعناقا ليس معناه على الحقيقة بصير عنقه طويل مثل العمود، إنما معناه من شدة الفرح الذي يصيبهم في الآخرة لما يرون من نعيم الله الذي أعده الله تعالى لهم. ورد في بعض الأحاديث الذي أذن محتسبا لوجه الله سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي 7 سنوات الأرض لا تأكل من جسده، الأرض لا تأكل من جسده. شوف قديش مزية المؤذن إذا كان يراعي ما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الناس لا يراعون ما أمر الله، بيستعملوا وبيستخدموا بيعتمدوا على عدة رزنامات، وهذه الرزنامات معتمدة على الفلك والحساب ليس على أمر شرعي. أما لو كانت هذه الرزنامة معمولة من قبل أناس ثقات، مثل ما كان يحصل في الماضي لبعض المدن الكبار مثل بيروت مثل القاهرة مثل دمشق مثل بغداد وغيرها من البلاد، مدن كبيرة، كان في بعض المشايخ الأتقياء الذين يخافون الله يذهبون لمراقبة الأهلة والأظلة والشمس والنجوم كل يوم بيومه. عند الفجر بيطلع بيراقب، إذا دخل الفجر بيطلع قديش الساعة وبيكتب قديش وبيسجل، عند الظهر بيسجل، عند العصر بيسجل، وهكذا إلى سنة كاملة. بعد ما ينتهي من المراقبة إلى سنة كاملة بيسجل عنده. هذه الرزنامة المعمولة من قبل أناس ثقات وهؤلاء عاينوا بأنفسهم، يجوز لنا أن نعتمد عليها لأنه معمول من قبل مين؟ أناس ثقات. هني على شو اعتمدوا؟ على الحساب ولا على المعاينة؟ اعتمدوا على المعاينة، فيجوز لنا أن نعتمد عليهم. لو هو راء بسنة وكان إنسان ضابط وتقي ودين لنا أن نعتمد عليه، لأنه السنون الشمسية هي متقاربة، كل سنة نفسها. يعني اليوم مثلا احنا في يوم كذا تاريخ كذا وقت الظهر دخل في ساعة كذا، السنة القادمة في نفس التاريخ الظهر يدخل في نفس الوقت. السنون الشمسية هي كل سنة تعاد نفسها، لكن تتغير عندما يظهر الدجال. لما يظهر المسيح الدجال هذا عدو الله، وهذا من أعظم الفتن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الأحاديث الشريفة: ما من نبي إلا وحذر أمته منه. هذا الدجال هو الآن محبوس في جزيرة، الملائكة كبلته في جزيرة معينة على طرف من أطراف الأرض، الله أعلم أين هو بالتحديد، لكن بعض الناس ممن كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا في سفينة وتاهت بهم السفينة في البحر، ثم دخلوا إلى هذه الجزيرة ورأوه مكبلا، واجتمعوا به وسألهم أسئلة عديدة. ثم هذا الرجل لما عاد دخل في الإسلام، في الأول ما كان مسلم، بعدين دخل في الإسلام، ثم جاء إلى المدينة المنورة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رأى، فالرسول أخرجه إلى الناس وقال له: حدثهم بما رأيت، ألم أحدثكم بهذا سابقا؟ فالرسول حدث أصحابه بهذا، فهذا الرجل الذي شاهد تكلم عن وصف الدجال كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لما يظهر كم يعيش بين الناس؟ كم يعيش؟ 40 يوما، يقال له المسيح الدجال، من كثرة ما يسوح في الأرض لنشر الضلال. ما من بلد إلا ويدخلها إلا مكة والمدينة، يكون على أنقابها على أطرافها ملائكة تمنعه من الدخول إليها، فيقف خارجها فترتجف المدينة، فيخرج إليه كل منافق، فلا يبقى فيها إلا أهل الإسلام. في ذاك الوقت بتغير الوقت، عملك يوم كسنة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الحديث، يعني إذا أدرك الواحد منا ذلك الوقت كيف يصلي؟ صلاة يوم واحد، ما قال يوم كسنة، أيكفينا أن نصلي صلاة يوم واحد؟ قال: لا، ولكن اقدروا له قدره، من قدر تقدير على الأيام التي فاتت، يعني سنة بدنا نصلي صلاة سنة مش صلاة يوم، فبتقدر تقدير من الفجر إلى الظهر كم في أيامنا هذه، تستخدم هذا في تلك الأيام إن بقينا أحياء، ثم الحاضر يبلغ من يأتي بعده حتى يصل الخبر إلى أهل الإسلام ليراعوا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الرزنامات هذا هو حكمها، إذا كانت مبنية على الحساب والفلك لا يعتمد عليها، إذا كانت مبنية على مراقبة أتقياء صالحين يخافون الله، راقبوا كل السنة، عاينوا كل السنة وراقبوا وسجلوا عندهم، يجوز لنا أن نعتمد على كلام هؤلاء الثقات. فإذا ليس لك أن تدخل في الصلاة لمجرد التوهم، بل عليك أن تتأكد أن وقت الصلاة قد دخل. أما حال المؤذنين اليوم بسبب كثرة الجهل المنتشر بين الناس، لا نستطيع أن نعتمد عليهم جميعا إلا على من هو ثقة، إلا من كان ثقة تعلم هذه الأحكام الشرعية، وإلا كثير منهم مراد المال أو مراد الشهرة، لا يعرفون مواقيت الصلاة. لو رحت ذهبت إليه وسألته كيف يدخل وقت الظهر بالطريق الشرعي، بيقول لك هذه الرزنامة بتقول 12:10، هذه الرزنامة بتقول 12، حافظهم، هي 12:15، هي 12:11 دقيقة، عمل لك أنا بالطريق الشرعي كيف يدخل وقت الظهر، بقول لك يا شيخ على دمته نحن عم نصلي. وهكذا في رمضان، يعني بنعرف بعض الأشخاص، بعض من يؤذن بحط الرزنامات في وقت المغرب وبيشوف أي وحدة أقرب وبتبلش قبل الأخرى يبدأ بها، هو لا يراعون ما أمر الله. فأنت في رمضان وفي غير رمضان في صيامك تأكد أن وقت المغرب دخل، لا تستعجل. حتى في بعض الإذاعات قد يكون يعني حاطين مسجل، شيء مسجل وحاطينه على سبيل برنامج بدور، في وقت كذا بيأذن، في وقت كذا بيطلع برنامج كذا، في وقت كذا يؤذن للصلاة. نحن اللي بننصح فيه أنه ولو كان هكذا الأمر نبه غيرك واعتمد على نفسك وتأكد من دخول وقت الصلاة. ليش؟ الكمبيوتر قد يصير في غلط فيه، وهذا حصل، قد ينقص دقيقة، يزيد دقيقة، قد يأخر أكثر، قد يقرب أكثر، ما بتعرف شو بصير، قد تروح الكهرباء، شو بتعمل راحت الكهرباء. فلذلك الواحد منا بده ينتبه. هيدي العادة والخصط اللي بقوله بعض الناس، شلتها من دمتي وحطيتها بدمته وحطيتها برقبته، هذا شيء لا يقوله إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت مسؤول كذلك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه الإمام البخاري وغيره. قال الرسول: فضلوا وأضلوا، ما قال هذا الذي أفتى بلا علم هو الذي ضل، أما السائل لأنه جاهل فهو معذور، لا، قال: فضلوا وأضلوا. هذا شرع محمد وهذا عدل، وهذا شرع نبينا وهذا عدل. فلذلك لا ينبغي منا أن نتقاعس عن حضور مجالس العلم. مجالس العلم مجالس فيها خير، تحفها الملائكة، الملائكة الكرام تتواضع لطالب العلم المخلص الذي جاء بنية حسنة ويتعلم من أهل العلم، الملائكة تتواضع له وتدعو الله له أن يغفر الله تعالى له. فلذلك ما حدا يقصر في حضور مجالس العلم، وما يكتفي بسماع أشرطة وكاسيتات عبر الإنترنت أو محاضرات عبر الفضائيات، لأنه أكثر ما ينشر عبر الفضائيات وعبر الإنترنت لا يوافق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. العلم الديني يؤخذ مشافهة من أهل العلم والمعرفة، ليس عبر الإنترنت وهذه الوسائل الحديثة، إنما يأتي الطالب يقعد بين يدي العالم ويتلقى منه العلم مشافهة مع الضبط مع الفهم، كما أن هذا العالم تلقى العلم عمن قبله، وهكذا بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، هذا أمر مهم. ومن شروط كذلك صحة الصلاة العلم بفرضيتها، أي أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، يعني إن كانت صلاة فرض يعتقد أنها صلاة مفروضة. والصلوات المفروضة التي فرضها الله تعالى علينا كم هي؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، كما جاء في الحديث الصحيح: 5 صلوات كتبهن الله على العباد. وفي حديث آخر جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: هل علي غيرها؟ قال: له لا، إلا أن تتطوع. يعني المفروض من الصلوات هي 5، ما زاد عليها مثل التراويح، قيام رمضان، صلاة الوتر، صلاة العيد، الكسوف، صلاة الخسوف، رواتب الصلوات الخمس كلها معدودة من النوافل، كلها معدودة من السنن التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السنن بعضها سنن مؤكدة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وبعضها من السنن فيها أجر لكن ليست معدودة من السنن المؤكدة، مثل سنة المغرب القبلية. سنة المغرب القبلية تصلي سنة قبل أن تصلي فريضة المغرب، هذه السنة القبلية سنة فيها أجر لكن ليست معدودة أنها من المؤكدات، من السنن المؤكدات. فإذن العلم بفرضيتها أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها أو اعتقد أن الصلاة المفروضة نفل ليست فرضا لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه. لو كان يصلي صلاة الظهر ففي نفسه أن هذه الصلاة نافلة ليست مفروضة، ما حكم صلاته؟ لو صلى 4 ركعات وصلى ضمن الوقت شو حكم صلاته؟ لا تصح، لأنها هي مفروضة، هو شو ظنها؟ نافلة سنة، فصلاته لا تنعقد. وحكمه إن كان كقريب عهد بإسلام، مثل إنسان أسلم حديثا أسلم جديدا ما بيعرف منه سمعان ماذا يقول أهل الإسلام في هذه الصلاة، ظنها من النوافل، لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم عليه بالردة، ولكن ينبه ويقال له لا تعود إلى مثل هذا، اعتقد أنها فرض وأعدها. تبعت كيف؟ أما من كان يعيش بين المسلمين ويعرف أن صلاة الظهر من الصلوات المفروضات ثم قال عنها هي صلاة نافلة غير مفروضة، شو بكون حكمه؟ بكون كذب الشرع، كذب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد أن فرضا من فروضها سنة، أي غير واجب، كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعية. فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا تصح صلاته عندهم. أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلاته، ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره. من شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. الصلوات لها أركان، لها فرائض، من فرائض الصلاة من أركانها التي لا بد منها لصحة الصلاة الركوع، السجود، القيام في الفرض للقادر. فلو أن إنسانا كان يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وكان في نفسه أن هذا الركوع لأن أركعه في صلاتي ليس فرضا إنما هو سنة، ما حكم صلاة هذا الرجل أو هذا الإنسان؟ لا تصح صلاته. كذلك لو قلنا في مذهب الإمام الشافعي، مذهب الشافعي رضي الله عنه أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن فرض لا بد منه، لا تصح الصلاة بدون الفاتحة. في مذهب الشافعية هذا هو الحال، إذا كان يصلي صلاة نافلة أو كان يصلي صلاة مفروضة. إذا كان يصلي صلاة منفردا وهو منفرد أو وهو مأموم أو وهو إمام، في هذه الأحوال الثلاثة عندهم لابد أن يقرأ الفاتحة، وعندهم لابد أن يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلوات. فإن لم يفعل ما قرأ الفاتحة سواء كان مأموما أم منفردا، الجواب في مذهب الشافعي لا تصح صلاته. فإذا قال أنا أقرأها ولكن أنا أعتبرها هذه القراءة من النوافل لا أعتبرها من الفرائض، ما حكم صلاته في مذهب الشافعية؟ عندهم لا تصح الصلاة. أما في مذاهب أخر قراءة الفاتحة تكون على المأموم وعلى المنفرد، اللي عم يصلي منفرد بيقرأ الفاتحة، اللي عم يصلي إمام بيقرأ الفاتحة، اللي عم يصلي مأموم عند المذاهب الثلاثة عند السادة المالكية والحنفية والحنابلة لا يقرأ الفاتحة، بيقف المأموم ولا يقرأ الفاتحة خلف الإمام، وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. وهذه رخصة، كثير من الناس نرشدهم إلى هذه الرخصة، أو لأن بعضهم يعني بعض الناس أحيانا أثناء قراءة الفاتحة يجهر في غير محل الجهر، هو مأموم، المأموم يجهر أم الإمام الذي يجهر؟ الإمام يجهر مش المأموم. على بعض الأحيان تسمع بعض الأشخاص عم يقرأ الفاتحة وهو مأموم صوته أعلى من صوت الإمام، فاللي حده شو بيصير فيه؟ بيرتبك وبتشوش. فلذلك مثل هذا ينصح، خذ عن تلك المذاهب، حتى في مذهب الشافعي غير مسموح لك ترفع صوتك، أنت مأموم، أنت في مذهب الشافعي بتقرأ الفاتحة وتسمع نفسك، ما بتسمع الجيرانك وكل المسجد، بتسمع نفسك فقط. عم تحاول ما عم تستطيع، بنقول لك بلى بتقدر بتستطيع، شو هذا شيء ضمن المستطاع، لو كان فوق المستطاع ما كان تكلم فيه الإمام الشافعي في هذا، بس هذا في كسل من جهتك. فلو افترضنا أنه أنت عم تحاول بس بدك وقت، خذ بالمذاهب الثلاثة، قف ولا تقرأ الفاتحة خلف الإمام، هون على نفسك وهون على غيرك. فإذا قراءة الفاتحة في مذهب الشافعي رضي الله عنه ركن لا بد منه لصحة الصلاة، على أن تكون القراءة صحيحة، على أن تكون القراءة صحيحة. أما إذا أخل بإخراج الحروف من مخارجها، بدل ما يقول الذين أنعمت عليهم، قال الذين أنعمت عليهم، بدل الذين بالذال شو قرأ؟ الذين بالزاي، لا تصح منه، هذا ما صحت قراءته. كذلك لو قال بدل نستعين قرأ نستعين، كمان هذا ما بيصح، بدل حرف بحرف. فإذا قراءة الفاتحة مع إخراج الحرف من مخرجه مع الترتيب والموالاة، الترتيب في الفاتحة أن يقرأها كما هي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى ولا الضالين. أما لو قال الحمد لله رب العالمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إياك نعبد وإياك نستعين، بتصح منه؟ لا تصح، لابد من الترتيب ولابد من الموالاة بين كل آية وآية، يسكت مقدار تنفسه. الحمد لله رب العالمين، ما بيغط شو 10 دقائق، الرحمن الرحيم، يعني صار انقطاع بالموالاة. فإذا لابد من إخراج الحرف من مخرجه والترتيب والموالاة بين آيات الفاتحة، كذلك لابد من تجنب اللحن الذي يخل. اللحن الذي يخل معناه يغير بحركات الإعراب بشكل يغير بالمعنى فتفسد إن تعمد ذلك، أو كان يغير بالإعراب بالحركات، ولو كان لا يغير المعنى كذلك لابد أن يتجنبه ولا يتعمد ذلك. هذا كله يأتي من شروط قراءة الفاتحة، فإذا قرأها على الوجه الصحيح فقراءته صحيحة، فإذا أخل بهذه الشروط فقراءته غير صحيحة، فبالتالي صلاته غير صحيحة. فإذا من شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. أما لو قال أفعال الصلاة مفروضة وصلى، أقوالها التي فيها مفروضة، هذا لا تفسد صلاته. أو قال يوجد بعض الأشياء في الصلاة، بعض الأفعال مفروضة وبعض الأفعال هي مسنونة، لكن ما حدد إنما أطلق قال بعضها هكذا وبعضها هكذا، هذا لا تفسد صلاته. كذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولو كان في ظلمة وخاليا تأدبا مع الله تعالى. ولو كان في غرفة وحده بده يصلي لابد أن يستر العورة، ولو كان في ظلمة مكان ظلام لابد أن يستر العورة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر. هذا الساتر الذي ستر به البشرة والشعر بالنسبة للامرأة، هذا لا يظهر من خلاله لون الشعر ولا يظهر من خلاله لون البشرة، يعني من خلاله لا يعرف جلده أبيض أم جلده أسمر وما شابه ذلك، شعره لونه كذا أم شعره لونه كذا. هذا الساتر هذا هو الذي أقله لحصول الواجب. وأما ما لا يستر اللون فلا يكفي، لو ستر عورته بساتر يكشف لون البشرة من خلاله هل يكفي ذلك لصحة الستر؟ الجواب لا يكفي. ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى ومن الجوانب لا من الأسفل، ليس شرطا أن يكون الستر من أسفل، يعني منه شرط الإنسان تحت لبسه للقميص، القميص هو العباية الطويلة نحن نسميها جلابية، لو ما لبس تحت العباية بنطلون لكن هو لابس العباية بتصح، العباية سترت ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل فصلاته صحيحة لو ما كان لابس تحت العباية بنطلون، مثل ما بيعمل الإنسان المحرم بالحج أو بالعمرة. شو بيلبس الرجل المحرم بالحج أو بالعمرة؟ شو بيلبس؟ بيلبس إزار ورداء، المنشفة اللي بحطها على خصره ويضع الرداء على كتفه، ولا يلبس شيئا آخر، لا كلسات ولا بنطلون ولا قميص ولا ثياب داخلية، خلاص يتجرد عن كل الملبوس المحيط بالبدن ويكتفي بهذا الإزار وهذا الرداء اللي على كتفه. ما حكم صلاته؟ أكيد صحيحة، هذا يكون ساتر ما بين السرة والركبة لو ما ستر من جهة أسفل، لكن ساتر من جهة أعلى لو نظر من فوق لا يظهر شيء مما بين سرته وركبته، لو نظر على جوانبه من قدامه من وراه على جنبه على يمينه على شماله لا يرى شيء مما بين السرة والركبة، معناه حصل المطلوب. كذلك بالنسبة للمرأة، عورة المرأة الحرة كل البدن، يعني كل بدنها إلا الوجه، إلا الوجه والكفين، معناه الوجه والكفان ليس فرضا عليها أن تغطيهما، لكن ما سوى ذلك واجب أن تغطي المرأة بقية ذلك في صلاتها وأمام الرجال الأجانب. في صلاتها لو ما كان في رجال، لو كانت وحدها أو كان في نساء لابد أن تستر هذا كل البدن إلا الوجه والكفين. خارج الصلاة تستر كل البدن إلا الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب. فإذا قيل ما هي عورة المرأة المسلمة الحرة أمام الرجال الأجانب، ما هي عورة المرأة أمام الرجال الأجانب؟ جواب كل البدن إلا الوجه والكفين. أما عورتها أمام النساء، عورة المرأة أمام النساء المسلمات، شو عورة المرأة أمام النساء المسلمات؟ في مذهب الشافعي ما بين السرة والركبة، يعني حتى لو كانت أختها لو كانت أمها لا تكشف أمامها ما بين سرتها وركبتها. أما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة أزيد من ذلك، قال بعض العلماء تغطي بدنها ولا تكشف منه إلا ما تحتاج إليه عند العمل، ما تحتاج إليه في بيتها عند العمل في البيت لتظهره مثل شعرها مثل عنقها مثل العضد مثل القدم من أسفل، هذا تحتاج إليه أثناء العمل فيجوز لها أن تكشفه أمام المرأة الغير مسلمة. كذلك عورتها أمام الرجال المحارم في مذهب السادة الشافعية ما بين السرة والركبة. أما بالنسبة للصلاة عورتها شو هي؟ ما هي؟ كل البدن إلا الوجه والكفين. فإذا ظهر شيء مما سوى الوجه والكفين لا تصح الصلاة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطواف، طواف حول الكعبة المشرفة. زاد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال زيادة على الوجه والكفين، قال لو كشفت قدمها تصح صلاتها. أبو حنيفة إمام مجتهد قال لو كشفت قدمها، القدم هو من الكعبين ونازل من أسفل ليس مع الساق. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لو صلت ومبين أصابع إجريها، في مذهب الحنفي شو حكم صلاته؟ عنده تصح، وهذا قول عند المالكية. أما غيرهم من العلماء قالوا لا، ونحن نأخذ بالاحتياط. شو نعمل نحن؟ نحتاط، نقول له غطي، البسي شيء تستري به القدم. فإذا هذه الاختلافات بين المذاهب ما هي حتى الإنسان يضيع، يقول ضيعونا وحيرونا، إنما هذه من باب التسهيل على الناس. فإذا رأينا من يفعل هذا لا نتسرع بالإنكار عليه. أما نحن لأنفسنا شو بنعمل؟ نأخذ بشو؟ نأخذ بالاحتياط، نحتاط في أمر ديننا. فإذا عورتها كل البدن إلا الوجه والكفين، بتكون ساترة للعورة بشكل لا يظهر اللون، لون الجلد ولا لون الشعر، ويكون الستر من كل الجوانب ومن الأعلى من جهة فوق، لو نظرت لا يظهر شيء مما سوى الوجه والكفين، ومن الجوانب لا يظهر شيء مما سوى الوجه والكفين، وليس شرطا من أسفل، وليس شرطا من أسفل. فلو لبست الملاءة يقال لها اليوم بعرف بعض الناس الشادور بسموه اليوم، يقال له بالعربية الملاءة، أو يقال له الجلباب. هذا الجلباب تلبسه المرأة فوق ثيابها، يعني هي لابسة القميص. شو القميص قلنا عنه؟ اللي هو العباية الفستان. القميص الرجال ما بتلبسه هي، بس العباية اللي هي فستان طويل، لابسة الفستان ومحجبة فوق الفستان الطويل، تلبس هذا الجلباب، هذا اللي هو واسع بغطي لتحت، هذا في حق النساء مستحب، هذا أمر حسن في دين الله عز وجل، ينبغي أن تفعل المرأة هذا الأمر، جاء الحث عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الجلباب مسنون، مستحب، شيء حسن في الإسلام، تلبسه فوق ثيابها. فلو افترضنا هي تلبس هذا الفستان الطويل وفوقه هذا الجلباب إلى أسفل مغطاية، لو ما لبس بنطال سروال تصح الصلاة. ليس شرطا أن تكون السترة من، لو نظر إليها شخص وهي كانت على مكان مرتفع فرأى شيئا من ساقها مثلا، صلاتها هي صحيحة. أما الذي نظر، شو حكم الذي نظر؟ إذا كان رجل أجنبي نظر إلى ساقها وقع في معصية الله سبحانه وتعالى. هو إذا نظر إلى شعره ما بيجوز لنظر لساقه، لكن العلماء عم يقولوا لو أن إنسانا يصلي مثلا، رجل يصلي وستر ما بين السرة والركبة، واقف على مصطبة، واقف على مكان مرتفع، ثم مر من تحته شخص فنظر فرأى شيئا من فخذه، رأى شيئا من فخذه، هل هذه الرؤية تؤثر على صحة صلاة المصلي؟ صلاة المصلي صحيحة، هو ستر ما بين السرة والركبة. لكن ذاك إذا تعمد أن ينظر إلى عورته، شو حكمه الذي تعمد؟ عصى الله سبحانه وتعالى. مثل ما بيحصل بموسم الحج، بيلبس الرجل هذا الإزار ما بين السرة والركبة ويكون مجرد عن غيره من الثياب، فبيصلي سواء كان على مكان مرتفع أم لا ويصلي. فمن تعمد أن ينظر إلى ما بين سرته وركبته لذاك المصلي، شو حكم الذي تعمد أن ينظر إليه؟ هو الذي عصى الله سبحانه وتعالى. فإذا ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل. من هنا بنبه السادة الشافعية على أمر بتعلق بالنساء، يقولون بما أن الستر من أعلى ومن الجوانب لابد منه، بدنا ننبه النساء إذا أرادت أن تلبس ما يسمى ثياب الصلاة المؤلف من قطعتين، القطعة الأولى تصل إلى قريب الخاصرة والقطعة الأخرى أسفل البدن. إذا أرادت أن تلبس ثوب الصلاة مؤلف من قطعتين يقال لها انتبهي، معناه ينبغي أن تكوني ساترة لكل البدن ثم تلبسين هذه القطعتين. أما إذا لبست القطعتين وما في شيء تحت ثيابك، تحت القطعتين ما لبسي شيء، فلا تصح الصلاة. ليش؟ لأنه صارت إلى الخاصرة، يعني صار من الجانب يرى. شو صار من الجانب؟ صار من الجانب يرى شيء مما سوى الوجه والكفين، فلذلك لا تنعقد الصلاة ولا تصح في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. بدها تلبس قطعتين، بتكون لابسة تحت فستان طويل ومغطاية إلى الرسغ ومغطاية عنقها، ولبسة هالفستان الطويل تحت، ففوق هي لبسة قطعتين اللي بسموها ثياب الصلاة، ومغطت على رأسها لبسة الخمار، تصح صلاتها. أما إذا كانت لا تلبس شيء تحت القطعتين فهذا لا يصح منها. أو أن تلبس ثوبا ثوب الصلاة مؤلف من قطعة واحدة من رأسها إلى قدميها، ساعتها بصح منها. كيف؟ وما معنى الخمار؟ الخمار أن تغطي المرأة وجهها أم رأسها؟ جواب رأسها. أهل اللغة وأهل الشريعة قالوا الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، هذا هو الخمار المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما تغطية المرأة لوجهها يقال له نقاب، اللي بتغطي فيه وجه شو اسمه هذا؟ نقاب. وما حكم النقاب في الإسلام؟ ليس أمرا مفروضا، ليس واجبا، ولكنه شيء حسن، شيء حسن في الإسلام، لكن ليس فرضا إلا على أزواج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته فخذه مثلا لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته. وعورة المرأة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فوجه المرأة ليس بعورة وكذلك كفاها، وجه الامرأة ليس بعورة يجوز لها أن تكشفه، كذلك كفها يجوز لها أن تكشفه. فلا يجب على المرأة الحرة ستر وجهها في الطرقات أو بحضور الأجانب ولو في غير الطرقات، لو كشفت وجهها لا تكون قد وقعت في معصية الله تعالى. ويقال عن المرأة التي تكشف عن وجهها سافرة الوجه، والتي تكشف عن رأسها حاسرة. شو بنسميها؟ حاسرة. حاسرة الرأس هذه التي لا يجوز لها أن تكشف أمام الرجال الأجانب. أما سافرة الوجه لا تعصي، ولكن الأحسن أن تغطي، ولكن لا يجب. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة، إنما العورة ما بينهما. هذا الحكم في مذهب الشافعي رضي الله عنه، فالفخذ عنده من العورة يجب ستره، وهذا هو الأحوط. عورة الرجل في مذهب الإمام الشافعي ما بين السرة والركبة، لو كشف فخذه لو أمام رجل هذا لا يجوز، حرام في دين الله سبحانه وتعالى، على حسب ما أدى اجتهاد الإمام الشافعي إلى ذلك. أما غير الإمام الشافعي، بعض العلماء من أهل العلم والورع والتقوى مثل الإمام مالك، مثل أحمد، مثل عطاء وغيرهم من أهل العلم الكبار، قالوا أكيد أحسن الرجل يغطي ما بين السرة والركبة، لكن لو كشف فخذه لا نقول عنه عصى الله ويستحق العذاب في الآخرة، نقول له غطي أحسن لك، أحسن لك. هذا مذهب مين؟ مالك. لكن نحن سمعنا أو أنت سمعت أو نحن قرأنا أو أنت قرأت كان الإمام مالك يمشي في الطرقات كاشفا فخذه، وكان يصلي بالناس ويخطب يوم الجمعة كاشفا فخذه، سمع فيها هذا الشيء؟ هو قال الأحسن أن يغطي ما بين السرة والركبة، لو كشف فخذه أنا لا أقول عصى، لكن أقول له غطي من باب الأحسن. وهذا هو الورع. أما غير الإمام مالك مثل الشافعي قال حرام، حرام أن يكشف الرجل فخذه أمام الرجال، لو أمام الرجال أو أمام النساء، هذا حرام لأن فخذه عورة، هكذا قال الإمام الشافعي، وهذا هو الأحوط في دين الله سبحانه وتعالى. وكل منهما له مستند، كل منهما له دليل، ولكن فائدة علمنا بهذا، شو فائدة نحن تعرفنا وتعلمنا أن الإمام مالكا قال كذا، أن من رأيناه يكشف فخذه مقلدا مذهب الإمام مالك لا حق لنا أن نعترض عليه أو أن نعنفه أو أن نشدد عليه، ما لنا حق نشدد عليه، إنما لنا حق أن نرشده بلطف، لو غطيت أحسن، حتى مالك بيقول لو غطيت بيكون أحسن، لكن أن نعنف عليه ونقول له ارتكبت حراما تستحق عذاب الله ليس لنا ذلك، لأن القاعدة المقررة عند علماء المسلمين لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. لا ينكر المختلف فيه معناه الأمر المختلف فيه بين أئمة الاجتهاد، مش بين أئمة المساجد اليوم والمؤذنين، بين أئمة الاجتهاد أمثال الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، هؤلاء ما اختلفوا فيه هو فسحة لنا. فلو كنت أنا على مذهب الشافعي رأيت شخصا يعمل شيئا لا يوافق مذهبنا ولكن يوافق مذهب أبي حنيفة، هل يجوز لي أن أعترض عليه وأن أنكر عليه؟ لا. والعكس لو أنا كنت على مذهب الحنفي وذاك على مذهب الشافعي، اختلاف أئمة الاجتهاد من أهل السنة هو رحمة للمسلمين، فيه فسحة للمسلمين، يجوز لنا تقليد هذا وتقليد ذاك، ولكن لنا أن نرشد وأن ندل الناس على ما هو فيه احتياط لهم في دينهم، الأحوط أن تفعل كذا، الأحسن أن تفعل كذا من غير تعنيف، هذه قاعدة مقررة في مذهب الإمام الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وعند غيرهم، ليست قاعدة فقط عند الشافعية. هذه المعلومات تفيدنا إلى معرفة أنه لا يجوز لنا أن ننكر على من قلد مذهب مالك في أمر كشف الفخذ. اليوم إذا أنت بتروح عند المغاربة والبلاد المغرب من حيث العموم، المغرب والجزائر وتونس وبعض بلاد أفريقيا يتبعون مذهب مالك، تروح على بعض النواحي بيتبع مذهب أبي حنيفة، تروح على بعض النواحي بيتبع مذهب الإمام الشافعي. فإذا شفت شيء أنت غير معتاد عليه في بلدك، مثل بعض الإخوة مثلا من أهل طرابلس معتادين يصلوا صلاة الوتر في رمضان أو في غير رمضان، صلاة الوتر يصلونها على وفق مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول نصليها كما نصلي صلاة المغرب، طبعا مع شوي مع بعض الاختلافات، لكن بيصليها ثلاث ركعات متواصلة. فلو دخل هذا الرجل أو هذا الشخص إلى مسجد يأمه إمام على مذهب الشافعي، طلع فيه لا عم يصلي الوتر غير، عم يصلي مقدمة الوتر ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم، هل له أن يعترض عليه؟ هل لهذا الحنفي يعترض على الشافعي أو الشافعي يعترض على الحنفي؟ لا، هذا فيه فسحة للناس. فلذلك مطلوب منه يتعلم قبل أن يستعجل بالإنكار، ما يروح يقول لك لك لك هول كي بيصلوا صلاتهم لوحدهم غريبة صلاتهم هول، هذا مذهب الشافعي يا فلان، مذهب الإمام الشافعي. من اتبع أحد المذاهب المعتبرة كالشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة لا يعترض عليه. على من يعترض؟ على من خالف الإجماع، على من خالف ما أجمعت عليه الأمة. من وقع في أمر منكر وهو مجمع عليه أنه منكر أنه حرام، هذا الذي ينكر عليه، هذا الذي يقال له اتق الله، أنت عصيت الله، أنت خالفت الإجماع، ننكر عليه ذلك. أما من اتبع مذهب من المذاهب المعتبرة هذا لا ينكر عليه. فإذا كل هذا نحصله في حضور مجالس علم الدين عند أهل السنة والجماعة، أما أصحاب الفرق المبتدعة أهل الأهواء الذين يحملون في قلوبهم عقائد تخالف ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يستفتون في الدين بالمرة. ما تقول أنا بس بسأله بالحديث، أنا بس بسأله بالفقه، بس أنا بسأله بالقراءة، هذا لا يستفتى. من كان يحمل في قلبه عقيدة تخالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة النبي هي عقيدة الجمهور، عقيدة جماعة المسلمين، عقيدة السواد الأعظم من هذه الأمة، من كان يحمل في قلبه ما يخالف هذه العقيدة لا يستفتى. لو كان صوته حلو يا أخي، لو كان صوته حلو بقراءة القرآن، لا يستفتى في الدين. هذا هو حكم الشريعة. قال الإمام النووي وغيره: لا يجوز استفتاء غير الثقة. من أردنا أن نسأله في الدين بده يكون فيه له شروط، توفرت فيه شروط. بده يكون إنسان ثقة، يخاف الله سبحانه وتعالى، تلقى العلم عند أهل السنة والجماعة بالإسناد المتصل، وكان أمينا في النقل، لا يفتي بلا علم. مثل هذا نستفتيه في أمر ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر لكم جميعا، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: كنا مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، تحدث فيها عن كيفية تأدية الصلاة كما أمرنا الله بها. هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
2: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبنائكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
3: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
4: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
3: السر هو سمنة الدرة النباتية،
4: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية أرمشة ومذاق ألذ.
3: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.
10: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول تفتح الأبواب عند الساعة الثالثة مساء، ويبدأ البرنامج عند الساعة الرابعة على العنوان 90A Memorial Avenue Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، محمد على نهجه نحياً.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله الحمد وشكر يكبا إيمان السد إنما رسول دينا محمد مثا شين لي رسول الله محمد لم قدرة ولاي بالله قدرة يتبلى يوم أمتاي سيولي فربوز البيم أمتاي سيوغويت النجات وجليو مدخيت البيم إن شاء الله تعالى هو جدر سيزنا ساتي كيش عرشي جاياو يرقبو زالاتو إن شاء الله تعالى نكيك لانا قويت سبحانه وتعالى قرآن ببايا ما تيوكا قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه وتعالى قرآن آية به والد جميع أمر من به تقوى الله به اتقوا ربكم بايا الزو بحر لك جيش يام قيام أحوال زو زال بجنك زو التوق سبحانه وتعالى أيام موي هنقول له يموح بازا الأيام روح ألاي إينا تجينك بازات أيام آي زت أبتا ولدي بتشاغل بازات أيام موي إلا مان بلاي إتا الدنيت بالله زي مريو وزاشا موي خيرات زاشا زيقازا وي إلا وا محياش أخوي جيشام أسوء ولدي يئير لكم تل بازات أيام بي يبور دي بيوزا العذاب بي چينك بوزا الأيام بي وي لكن حياتك بي صالح زتيوقاف ياج حياتك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زكي قالوا ياج بي أرشيك آياويني رخبالو بي بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وتياج ساتاشنتين حياج ساتاج بي قيشام بيتم قيام أيام جايام زليل بأيام بي قويت سبحانه وتعالى أرشي جايا ويستيوما يتأير ما قزي بيم قويت سبحانه وتعالى يسلت أي حلوي حياج ما بين بيقى حتى ينزو إمام عادل بيو إمام عادل زيتوي عدل زو بيك رعي زو بزا صورة ما نيناج أبو بكر ايناج بي عمر ايناج بي عثمان ايناج بي علي أي ناجبي عمر ابن عبد العزيز أي ناجبي سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه هو جازيو خليفة استيو قد خليفة نتكه يي منصبه زين سأو ساء من آشو الزو وقتبه سيدنا علي من برلاي بيسد بيو النار الزيو انتيو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يوزد خيتر ما الزو التالي بزيحيقنو منو إمام زو خطبه زيحي لدى سامن انتي لازال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واتن سيدنا علي مستبى التايلي يبي زحيقن سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه هذا هو إمام عادل كوتاين زوخ باي رسول صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله باي درما وحج من بزي ليك أوي الله عبادة به شرعي زلمدى وشوت بزوي لوي يأمر زوبه الله طاع زاشاج هياش لوي قويت سبحانه وتعالى أرشيج آيا ويستعيح البايو أرشيج آيا ويرخبالوي شيش تانيو ورجل قلبه معلق بالمساجد بايو أي بايتين بي هي مسجد زانة ساعة أفضل بقاع الأرض انت أورد تاين تاين مسجد إحرائي بي مسجد وي محر زاشاج بي قلبي زيو تلتل بي مسجد بيمت بي رسوله صلى الله عليه وسلم من بايو بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بيهجو رخبو ذا ثوابه من اللي أرتج المبيوي أيج المبيوي مسجد عرزا لاجوي أبشر بلايوي نور ما كمل نور أي بايت قد إرثواب رخبو ذا لونته قيامة أيام بيبي إباي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرتين ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه كوتبي مؤمنات

مسلمات الله لزاياج مزيت واد داج ما الله لزاياج ما وي الزحل بزيت لايات وي هرهي الله لبايتي ممتوادد سبب زوبي يي مؤمنو يا عرشي جايا ويرخ بليبي سبب كل حلبي الله لبايتي ممتواددم قويت رضا رضا زحل با الله لبايتي ممتوادد بجي مشك حلبا من اللي سبب زومن يزودت خقافيو خطأ رخبانا رجرو من خطأ ان تختلا ما تركب كحخ اور قربتك انها اور رخبانا رجرو تبل بكلاخ كذا زك بالكلاخ كذا ها الزوت الشيء تحشاخ من اللي الله لبايتي متوادد ب ما تحسس إيل باما حق بينته يعني اللي طوز الله لبايتي متوادد ب هراج هياج هياج وي جيش ينوي وجوههم من نور بي نور بايو نور الله سبحانه وتعالى يتجول بوزال من برز يخبي الله سبحانه وتعالى نور بزي خلقه وانتاوي حتى الأنبياء والشهداء يفرحون له ويتسل يحلبي إن الله سبحانه وتعالى كرم زبي فضل بسات أيو بيبي ما ناش دي الله لي زايات مزيت وادا داش ليبي حمستان ورجل دعته امرأة ذات منصب وجوال فقال إني أخاف الله إن دوج مبي كور زالي منصب زالي زديتي ما الزوب يقص شيء زي فاش تباوي يكور زي بحمسة يا منصب زي بحمسة من زايا أن أحد الله إفرخ لكم أتي بن زايوي هو وي جيشان وي خلق إيت ما قد يزال قد يئير بيوي أرشيش آيا والله سبحانه وتعالى يستأذل بأحز وانتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدسناي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وي يومن انت إنا ومبالغة طوين بي يياج أزال دينته إنا مسيح مقصد طوين بي انت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إحري صدق أزال تؤمن باي رسول عليه الصلاة والسلام صدقة السر تقي مصارع السوء باي سر بموجك صدقه بي من حلب باي بجيح أسرارات حلب باي أجائب بين سرات انت زال بابايو يي صدقة موجة بيزو سبب زو يقافل زال دينك بي الله سبحانه وتعالى بركة يرخ بي خنا مئ وأفيد كام يرخ بي خنا البي مئ ووي الزوكة يبور دي بالي زنارة مصيبات وقويت سبحانه وتعالى فيك ياش لحلبي يبايو صدقة موجة بيم ساتين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بايو إنا والله فردتون ببكيت رسول صلى الله عليه وسلم من بايو عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الله من بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قيش ياوي أي لا تمسهما النار بي قيش يام إسات يبور دي بايو ميل بي يكوت إيناش من زاشاج أحزي بي إنا والله فرط لتي بكي ذات بي كوت تانيخ بي كاترة تحدر ذات ملي في سبيل الله قاتل أي حدر زال ليبوي لا تمسه النار باي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حري رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال زاي رسول صلى الله عليه وسلم بحد قصة زترخبا نريزهم أحد صالح زتقافي من سماء أبو حبل دعاز الله ذي مستجاب انت بايتي سماء سامن آشا يكا في لحارة اليوم نقدنات الزودة بشيش دي أيام تكيبالا يشيش دي أيام زد ديبالا يبي يي قافي يدو عزو مستجاب انت زايو قافي ألايزو يا شازال بحتر في الرئة بيو يي سحفا يما من بايو أبو أخاق سبب زو سر زو من انت بايو دو أخا مستجاب زي خانة بيو يي سحفا يما من بايو أبو أحد اندوش النار دي هو يديت موي الزو وقتي بأزو زمن بيوي رحب وقتي النار قحطي وقتي النار ديت ما كتنبري زي ما حتي زي كفت خوبي حفاتي ما تحبرتني أولان إيلانيوم باتي ما زي تحبرتني أن حفاخو موي بوئي باقي موي الزيب فاج خوبيوي يقسشي يسا حفاتي وموتي ما جنيال باتي ما ليتي بي الزوكو تعالى يام قوتا يام قرى قبتي الزوكو تكتنبري زي ما حتي أنا زوكو زي تحبر خيساوي حفاتي وموتي ما جال الله بيد الحبي باتي شيشتا يام الزوكو ديتي الزوين زي تحبرتي ساعة أنو حفاخو مزي تحبر خيسا متي ما جنيال باتي موي الله بيدل حبتي بكزات كدليتي ما تلي النار تبي أي الله بسالي ما تتحبر النار تبي حراي إساكزاك كده أدقان خيمة بايو بايا نيمة قربدي ما
لله تعالى تخشى ذا شو نشئ باخي بي يسا قرقبتي ما أي رحب زنا ربي رحب نستي ما أزوسا دعاء عشت لنبي يزم من باتي ما اللهم كما هديت قلبه وأنرت لبه فأجب دعاءه ولا ترده اللهم خائبا باتي ما دعاء عشت له أي قلبي زوزك أنا خامة زبيرا خلاك السوزو بي يا ربي ودعاء زو مستجاب أوش لباتي ما دعاء عشت لنمان تاوي وات أزو أيام بميقل دعائي مستجاب انتا بايتيم يتحى فايتيم بكي سيطوين بشيشتان بحفزاتي مزيليت تساعة تسين نازا سنان بيوي إما المانك قلبي بولولا خان خوموي كل توبت آش خوما كل كناوت أي أورغ ربي رقب خوما الزيم دعاء عشت لنمان تاوي يوز رخب خو بايو ما التوقو يعني هو جل درسنا الدابنة بيكانا إن شاء الله تعالى يديد كو أساتي هجرة الرسول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هجرة زليت أبو درس بن ترائك إيسي الله خير بيداب لنا زيت أينا بقول يوم اللهم جن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

طالب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف ابن قصي الملقب بمجمع ابن كلاب

وصبا كل صب لهبوب صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشر

وأشرفت من غرف الجنان وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان وقطرت قطرات.

وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين ونور

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. وفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على نهجه وسنة وطريقة وشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل النصر لأهلنا في فلسطين، وأن يمدهم الله عز وجل بمدد من عنده. إن ربي على كل شيء قدير، وإنه بعباده لطيف خبير. اللهم يا ربنا انصرنا واحفظنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكلمنا عن مشروعية الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يفعل شيء فمجرد الترك لا يدل على التحريم، لأنه لا يوجد قاعدة منصوص عليها بأن مجرد الترك يدل على التحريم. ويدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا منه مباشرة ووصلوا إلى تلك الرتب العالية والعظيمة، قد أحدثوا أمورا وفعلوا أشياء ما علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام إياها. فبعض الأمور التي تذكر من هؤلاء الذين يحرمون ما لم يحرمه الله، يعني يموهون على الناس بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، لكن بعض العبارات أحيانا قد تؤثر بالعوام، تؤثر ببعض الناس فيميل إلى ترك الشيء خوفا من أن تكون فيه شبهة، يميل إلى ترك الشيء خوفا من أن تكون فيه شبهة. يعني البعض ماذا يقول؟ يقول والله سمعنا أناسا يحلون وأناسا يحرمون، فنحن نخاف أن نقع في خطأ فنترك هذا الأمر. الأمر يا أحبابنا أن الذين يحرمون ما لم يحرمه الله يأتون بكلام لا يؤثرون إلا على من لم يكن يعني عنده علم، فبهذه العبارات يخوفون الناس. يعني يقولون لو كان فيه خير لفعله الرسول، فهل تدعي أنك حريص مثلا، أنك تحرص على الخير أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا إلى هذه العبارات التي تلقى. هل أنت تدعي أن هذا الأمر الذي أنت فعلته مثلا أو هم فعلوه بعد النبي عليه الصلاة والسلام لو كان فيه خير لسارع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا؟ نقول يعني الأمر ليس هكذا. هو نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، هو نفسه قال معلما لأمته: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها،
من يدعي أنه أعلم من النبي عليه السلام؟ وهل هذه الشؤية أو هذا الكلام الذي يلقى أو أن تفعل شيئا ما نص عليه الرسول معناه أنك تدعي أنك تعلم أكثر من النبي؟ هذا استدلال واهن، وترده أدلة كثيرة، ترده أدلة كثيرة. يعني إذا أنت فعلت شيئا ما علمك إياه الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان الجواب طبعا أكيد حيكون باطل وبدعة محرمة، لأنك بذلك تكون قد ادعيت أنك تعلم خيرا ما علمه الرسول. يا لطيف، يعني كلام أنتوا عارفين كيف يعني بخوف الناس فيه. بقول له وماذا تقول في ذاك الرجل الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وزاد من عنده دعاء أثناء الاعتدال، فقال بعد سمع الله لمن حمده قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي عليه السلام بعد الصلاة قال من قال ذلك؟ قال أنا يا رسول الله. لم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام ما توصلت إليه أنت يا من تحرم، لم يقل له كيف تقول شيئا ما علمتك إياه، بل قال إني رأيت رأى ملائكة يبتدرونها أيهم يكتبها أول، أيهم يكتبها أول. طيب السؤال، هذا مدح أم ذم؟ ما ذمه الرسول عليه السلام، بل بيّن له أن هذا الشيء الذي هو فعله أو قاله أخذ عليه أجرا عظيما، أخذ عليه أجرا كبيرا. طيب وين المشكلة؟ ما من راح فيها إنه لا أنت ادعيت أنك أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا هو المعنى لأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها. ومن هنا نقول له إن العلماء لم يفهموا هذا الفهم الذي أنت زعمته. أليس الشافعي رضي الله عنه قسم البدعة إلى قبيحة وحسنة؟ طب يلا كمان نيجي نقول يعني نتجرأ على العلماء ونقول مهو الشافعي كمان رجل مبتدع بفهمش بالدين، أنا بفهم بالدين أكثر منه؟ يعني مهم تجرأوا على العلماء ونقصوا من كثير من العلماء الأفاضل والأكارم والأكابر. فبعدين بقول لك يا أخي اتق الله، نعم علينا أن نتق الله، لكن هذا التجرؤ والتحريم والتطاول على العلماء أين أنت من تقوى الله؟ يا من فعلت ذلك، يا من حرمت على المسلمين أشياء ما حرمها الله عز وجل، ما حرمها المولى عز وجل، فينقل صورة غير صحيحة عن الإسلام، والإسلام بريء من هؤلاء الذين يحرمون ما لم يحرمه الله. اليوم لو نظرت أيضا إلى الأمة الإسلامية، ليس فقط اليوم حتى من قديم الزمان، تجد اليوم أن مليار مسلم يحتفلون بالمولد النبوي، وعدد قليل جدا من هؤلاء الذين يحرمون نسبتهم لا شيء بالنسبة لعدد الذين لا يعتبرون الاحتفال بذكر مولد النبي عليه الصلاة والسلام بدعة ضلالة كما يدعي هؤلاء. يعني هم يتجرؤون على قول إن أغلب المسلمين اليوم على الضلال لأنهم يحتفلون بالمولد، هكذا يقول، يعني لا يمتنعون عن هذا القول وعن التبديع والتفسيق إلى آخره. لكن نحن بالأدلة الشرعية وببيان هذه الأمور نبين للناس أن هذا الأمر لا شبهة فيه. طيب لو كان المبدأ الذي ذكرتموه صحيح بأنه بمجرد التركي
بمجرد أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فتركه يدل على تحريم هذا الشيء. لو كان هكذا الأمر لما قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام. فجاء هؤلاء فأولوا مع أنهم يعترضون على التأويل اعتراضا شديدا وينكرون عليه نكرانا، يعني التأويل عندهم ممنوع والتأويل مرفوض، ومن أول بدعوه إلى آخره. لكن في هذه المواضع التي لا توافق هواهم يسارعون إلى التأويل، فنتعجب حقيقة، نتعجب في أغلب المواضع يبدعون من أول، لكن إذا ورد نص لا يوافق هواهم سارعوا إلى تأويله. فهنا يقولون: من سن في الإسلام، معناه ليس هو الذي سن، وإنما أحيا سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة قد ماتت ترك الناس العمل بها. مع أن النبي عليه السلام قال: من سن في الإسلام، ولم يقل من أحيا سنتي، سيقول من أحيا سنتي، لكن النبي عليه السلام قال: من سن في الإسلام، يعني هو سنها، فعل شيء، أتى بشيء. مثل مين؟ من بينطبق على من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، مثل الذي زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال له عليه الصلاة والسلام: إني رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ بينطبق ولا ما بينطبق؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح. لكن طالب العلم يكفيه دليل، والمعاند لا يكتفي بألف دليل. هذه حقيقة، هذا واقع، هذه حقيقة وهذا واقع. فينبغي علينا أن نسلم بهذه الأمور التي وردت. إذن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ومثله أمور أخرى عديدة، يعني إذا فعلناها ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون موافقة للقواعد التي قعدها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون يا أما بدها تكون موافقة يا أما بتكون غير موافقة. طيب، إذا كانت موافقة حتكون مقبولة شرعا، وإذا كانت مخالفة فهي مردودة شرعا. وعلى هذا الدرب مشى علماء المسلمين. يعني إذا أردنا أن نقرب، نقول للتقريب ماذا نقول؟ نقول: الإنسان يتعلم القاعدة، مثلا: إن كل ما خرج من السبيلين من القبل والدبر هو ناقض للوضوء، مثلا. قال العلماء: إلا المني، وهو يوجب الغسل. ومما يخرج من أحد السبيلين الدم. طيب، ولو لم يخبر أن الدم ناقض للوضوء إلا أنه يقاس على هذه القاعدة. فما بيكون هنا أنه هذا مثلا على خلاف ما جاء به عليه الصلاة والسلام، حتى ولو لم يقل خروج الدم مثلا من أحد السبيلين ينقض الوضوء تصريحا. هذا مثال، يعني هذا مثال. طيب، إذا ليس لنا أن نقول بما أن هذا الأمر لم يكن في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما فعله الرسول عليه السلام بعينه، أو ما نص عليه بالنص بالصريح، إذا لا يفعل ويجب اجتنابه أو يحكم عليه بالحرمة. لا، الموضوع مش هيك. الأمر يعرض على قواعد الدين يا أحباب، الأمر يعرض على قواعد الدين، فما وافقها يؤخذ به، وما عارضها يرد. هكذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أرشد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هكذا علمنا. طيب، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
عبد الله بن عمر هو الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاح. ماذا كان يقول في صلاته؟ وكان النبي عليه السلام علم الصحابة عند التشهد أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كان يزيد هو كان يقول وحده لا شريك له، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. وكان يقول عن وحده لا شريك له في هذا الموضع داخل الصلاة كان يقول أنا زدتها، مع أن النبي عليه السلام ما نص عليها في هذا الموضع في الصلاة. لكن بما أنها، وين النقطة يا أحباب؟ بما أنها لا تخالف الأصل، بما أنها لا تخالف الأصل هو زادها، ما بتنع... لا تعتبر حرام. أنت بيكون بتخالف الأصل إنه والله الزيادة، إحنا بنيجي بنقول مثلا الزيادة ما بتضر بأي موضع؟ لا، ما بنقول هيك. ينظر في الأمر، فإن كان فيه مخالفة للأصل للشرع فنقول حرام لا يجوز، وإلا فلا. في هذا الموضع ما في معارضة. أما يجي واحد يقول بدي أزيد الظهر بدل 4 ركعات بدي أصليهم 5، وهي يعني زيادة بركة، بقول له لا، لأن الذي ورد بالنص أن الظهر 4 ركعات انتهى. تيجي تقول لي 5، لا، ممنوع، لأنه هذا يخالف ما ورد، يخالف ما ورد، لأن الشرع حدد لنا أن الظهر 4 ركعات. هلأ علماء الإسلام الأكابر، يعني منذ أن استحدث المولد أيام الملك العالم الملك المظفر حاكم إربل، من أيامه صاروا يحتفلون بالمولد، فجمع العلماء ووافقوا على ذلك، وأدرج هذا تحت قول النبي عليه السلام، يعني في جواب من الأحاديث من الشرع، أدرج تحت حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فهل تسمى بدعة؟ نعم تسمى بدعة، لكن من قال ومن نص على أن البدعة لا تكون إلا في ضلال؟ لو كان المعنى هكذا، ولو كان معنى حديث الرسول عليه السلام إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لو كان معناها كما فهموا لما قال الشافعي البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. فالاحتفال بالمولد النبوي بذكرى مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هل يقال عنه بدعة؟ نعم يقال عنه بدعة. طب كيف تحلل وتقول عنه بدعة؟ لأنه البدعة باختصار يا صديقي ليست يعني البدعة ليست مذمومة للفظة بدعة، لأنه البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة. العمل بالمولد ما كان ثم صار، لذلك يسمى بدعة، أحدث على غير مثال سابق، هذا هو تعريف البدعة. مجرد البدعة تعريفها ما أحدث على غير مثال سابق. هذا العمل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إمتى صار؟ حدث في القرن 7 الهجري، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل. فلما جمع العلماء والمحدثين والحفاظ استحسنوا هذا العمل، وانظروا يعني الحافظ السخاوي، الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ العراقي، الحافظ السيوطي، لهم رسائل وهنالك كتب يذكرون فيها أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا شيء فيه ولا يعارض الدين، يعني له أصل، حتى قالوا في الشرع له أصل، يوجد عليه دليل، يعني استدل العلماء بأصل ورد، وهو الحديث الذي رواه مسلم
والذي ذكرناه عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي، يعني لما قال فيه ولدت إشارة إلى أن مولده ليس أمرا عاديا. فنشكر الله عز وجل أن أبرز نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أي باختصار موضوع يعني بدوش كثير يعني. طب على ذكرى نجاة موسى، على ذكرى نجاة موسى أن نصر الله عز وجل نبيه موسى، صام النبي، عبد الله شكرا له على هذا الحدث في كل عام يتكرر، إنه بقول لك ما بصير تعمل موعد محدد، النبي صام عاشوراء. طب على مولد النبي لا، يعني مثلا إنه يعني هيك مش فاهم أنا. على إنه نجى الله موسى بصير تعمل طاعة كل سنة بنفس اليوم مثلا، أما على مولد النبي لا. وأي نعمة هذه يا بروز سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا، إنه حدث عادي، يعني حدث عادي شو يعني مثلا، كمان شو يمكن يقولوا لك ياها إنه طيب شو وولد يعني إيش يعني، زي لما تقول مثلا زيد المصري مثلا ولد في مثل هذا اليوم، لا مش نفس الاشي. كيف تجعلونه حدثا عاديا؟ ترى إبليس صاح لما ولد الحبيب عليه السلام، وفي ناس اليوم بتصيح عندما نعظم رسول الله محبة، ونحن لا نعبد رسول الله ولا نعبد أحدا إلا الله. فمن الافتراء ادعاء هؤلاء الذين يحرمون من شدة غيظهم ادعاؤهم أننا بالمولد نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما رأيت مسلما يعبد غير الله، ما رأيت. فهذا افتراء يعني مبالغة شديدة عجيبة غريبة. فماذا يستفاد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام في يوم عاشوراء؟ يستفاد منه أنه شكر الله عز وجل، شكر المولى عز وجل على نعمة في يوم معين، في يوم معين، ويعاد ذلك في كل سنة. لأن النبي ما صام إنه هلا، مش إنه والله قال تصومون عاشوراء مرة واحدة، كيف الحج مرة واحدة مثلا وبعدين لا بتوقفوا، لا يكرر هذا في كل عام، نصوم عاشوراء شكرا لله شكرا لله شكرا لله. هذا هو، هذا الشكر يحصل بأنواع كثيرة، في عندك صيام، في عندك صلاة، في عندك سجود، في عندك تلاوة قرآن. فنقول أي نعمة أعظم من النعمة ببروز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وإظهار الفرحة بذكرى مولده لا يعارض حكما ولا يؤخر الأمة ولا يضر الأجيال. بالعكس، إحنا عم نذكر كما قلنا سيرة الرسول عليه السلام، نقرأ قرآن، نذكر الأمة قديش مهم إنه نقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ ما بعرف إيش المشكلة عند الناس يلي بتحرم، يعني سوف تسأل يوم القيامة على تحريمك هذا، والله سوف تسأل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.

ثبتني الله وإياكم على الحق والهدى وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو الملقب بترجمان القرآن، هو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل. ماذا قال في الآية الكريمة التي قال الله فيها: وذكرهم بأيام الله؟ الله عز وجل قال: وذكرهم بأيام الله، في سورة إبراهيم. ابن عباس رضي الله عنهما قال: أيام الله هي أيام نعمه وأيام نقمه. أيام الله هي أيام نعمه وأيام نقمه، هكذا قال ابن عباس. ولا شك أن من أيام نعم الله علينا يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. بس وذكرهم، طيب وذكرهم، ونحن ماذا نفعل في المولد؟ نذكر الأمة بالحبيب عليه الصلاة والسلام وبالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اليوم لو نظرنا إلى سبيل المؤمنين، إلى إجماع الأمة، إلى جمهور الأمة، إلى السواد الأعظم، الأغلب على ذلك، أو كل العلماء، لم نسمع عن عالم معتبر قال بإنكار ذلك. ثم الحرب هذه الشرسة على الاحتفال بذكرى المولد النبوي، يعني بالغوا في ذلك، ويعني الغلو هذا الذي عندهم عجيب عند من يحرمون ذلك. ونقول لهم: الله عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رب العالمين أمرنا أن نفرح بالرحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم رحمة، انتهينا بدليل الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاء في تفسير عبد الله بن عباس ترجمان القرآن أنه قال في الآية: فضل الله في العلم ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم. والله ماذا قال في القرآن؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما أنا رحمة مهدى. فالنبي رحمة، والإسلام رحمة، والقرآن رحمة. ومن الذي أنزل من الذي بعث محمدا، ومن الذي أنزل عليه القرآن، ومن الذي نشر دين الإسلام؟ أليس هو محمدا عليه الصلاة والسلام؟ بلى، فهو الذي جاء لنا بهذه الرحمة، وهو رحمة. وعبد الله بن عباس أعلم بمراد الله عز وجل برحمة المذكورة في الآية ممن اعترض من هؤلاء الذين يعترضون، لا سيما أن النبي هو صلى الله عليه وسلم دعا له بتأويل القرآن. فلو لم يأتي في القرآن نص في إطلاق لفظ الرحمة على شخص النبي عليه السلام، لفظ صريح في إطلاق لفظ الرحمة على رسولنا عليه الصلاة والسلام، لكفى دلالة وإشارة إلى أنه جاء بالرحمة فهو رحمة. فكيف وقد جاء التصريح بذلك في القرآن؟ فهو رحمة الله التي أمرنا الله عز وجل أن نفرح بها، أمرنا الله عز وجل أن نفرح بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. فسبحان الله، أسأل الله عز وجل أن
يرزقنا الفهم الصحيح وأن يثبتنا على الحق والهدى. بس هاي هي. بعدين حتى يلي عم بيموه على الناس أو بيخوفوا الناس وبيطرحوا أسئلة يعني بيخلوا الناس تخاف فيها، هم بيطرحوا هاي الأسئلة عشان يشككوا الناس بجواز المولد، يشككوهم بجواز عملي المولد النبوي الشريف، فبيسألوا أسئلة بطريقة استهزاء بمن احتفل بالمولد، وهم يستهزئون ويضحكون، يقولون نريد أن نسأل سؤالا، كم مرة احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بمولده؟ أساس أن الرسول ما احتفل، فهيك بيكونوا يعني أقاموا الحجة علينا. وبيجي بيقول لك في أي مكان أقام الصحابة أول احتفال بالمولد بصيروا يضحكوا، أو بيقول لك والله شو اللي طعموه، شو اللي وزعوه، شو حطوا أكل، أو شو الأناشيد اللي أنشدوها بالمولد. فيعني إذا أنت عم تقول لي هو ما فعل فبالتالي حرام، نفس الاسطوانة اللي بيحكوها، نقول لهم طيب هل سافر الرسول من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة لأداء العمرة بالطائرة أو بالقطار أو بالسيارة؟ طب ما هي بدعة، سيارة بدعة ترى أحدث على غير مثال سابق، والطيارة والكثير شغلات. طيب هل تقولون بتحريم الإقامة في الفنادق لأداء مثلا مناسك الحج والعمرة بحجة أن النبي عليه السلام لم يفعل ذلك، حج ولم يبت في فندق مثلا، أو تقولون بتحريم بعض أنواع الطعام التي أحدثت لأنه ما ثبت أن النبي عليه السلام أكل هذا النوع من الطعام مثلا؟ النبي عليه السلام قدم له ضب مشوي فرفضه، ما أكله، ليس لأنه حرام، ليس هو ليس حراما، لكن ما وجده بأرض قومه فعافت نفسه. هلأ بالحديث سيدنا خالد سأل أحرام هو؟ قال لا، فتناوله خالد. لكن لو لم يسأله، مجرد الترك يدل، أحيانا ترك لأنه ما مالت إليه نفسه مثلا، مش دائما الترك يعني حرام. لو لم يسأل خالد هل سيقولون النبي عرض عليه ضب مشوي فرفض فدل ذلك على حرمة الضب مثلا؟ لأن القاعدة هم طلعوا فيها، لأن عندهم مجرد الترك يدل على التحريم. مش هيك الأمور يا جماعة، ما يكون واحد يعني لهالدرجة ما يكون عنده غلو أصلا، ما يكون عنده غلو بالمرة، بده يدير باله الواحد، بده يدير باله. أنت إذا بدك تيجي تقول لي ما فعله الرسول، ما أنا حطلع فيك مليون شغلة عم تعملها وما فعلها الرسول. فيعني ما تقعد تطرح أمور أنت أصلا تقعد تنقي فيها، بتقول لا هاي ما لها علاقة. كيف يعني ما لها علاقة؟ بصير ينقي اللي بيعجبه ويقول لك ما لهش علاقة، واللي ما عجبه يقول لك اللي ما بيعجبه يقول لك فبدك تدير بالك. إياك أن تحرم ما لم يحرمه الله، إياك أن تحرم ما لم يحرمه الله.

دوش يفكر بالموضوع. بس بقول لك جاوبني على هاي، ليش النبي قال له ذاك يوم ولدت فيه؟ جد عن جد عن جد فكر فيها، فكر فيها. سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. شو علاقة الجواب بالسؤال؟ تعرف اللي عم نحكيه احنا شو يعني؟ ويعطيك العافية، تعرف شو يعني عم نحكي يا أخي؟ العلماء بتعرف شو قالوا في الحديث؟ قالوا في الحديث دلالة على أن الزمان يتشرف بما وقع فيه، وأنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه نعمة على عبده، ويكون ذلك بصومه والتقرب إليه سبحانه. بعدين عبد الله بن مسعود كان يقول ما رأوه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رأوه المسلمون قبيح فهو عند الله قبيح. بتطلع اليوم على الأمة الإسلامية يحتفلون بالمولد النبوي، مين اللي يعني هذول اللي أكم من واحد جايين يحرموا؟ بدنا نترك نقول كل أمة محمد هذول أصلا ضالين ومبتدعة وحالتهم حالة، بس هذول اللي حمى الله بهم الإسلام؟ شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي؟ بعدين هم يأتون بقواعد والأمة تأتي بقواعد، علماء الأصول على ماذا اتفقوا؟ على أن على هذه القاعدة، ترك الشيء لا يدل على تحريمه، وهم بيقول لك الترك يدل على التحريم، عكس ما قال العلماء. مين المبتدعة؟ بيطلعوا والله العظيم هم، والله العظيم هم. فهم بيجمعوا بعض الشبه عشان بس هيك يعني يفتلك راسك زي ما بيقولوا. بس بالنهاية ما تتأثروا يا حبايبنا، ما تتأثروا بهذا الكلام، لأن الأمة على إظهار الفرح بمولد الحبيب، بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، فنحن نشكر الله عز وجل على بروز سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما يعمل أشياء والله يعني خزعبلات وأشياء غريبة وعجيبة، نقرأ القرآن، نصلي على رسول الله، نذكر سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأي مانع يمنع من ذلك؟ أسأل الله أن يفقهنا وأن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله يوفقنا ويوفقكم لفعل الخيرات والمبرات، وأسأل الله أن يكرمنا جميعا بما أكرم به عباده الصالحين. اللهم ثبتنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، إنك على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وجزاكم ربي كل خير في الدنيا وفي الآخرة.

to MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر توأم أف أم الإذاعة الإسلامية في سيدني.

أعلنت الولايات المتحدة تسريع خطط توسيع وجودها العسكري في أستراليا بعد مباحثات في واشنطن بين وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز ونظيره الأمريكي بيت تاكسيث. وقال مارليز إن تفاصيل الخطط ستعلن خلال اجتماعات مقبلة، مؤكدا أن تعزيز الوجود الأمريكي يدعم الردع والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويضاف ذلك إلى التناوب السنوي لقوات المارينز في داروين وإنشاء قوة الغواصات الدورية في غرب أستراليا، حيث سيتمركز نحو 1000 عنصر من البحرية الأمريكية ابتداء من العام المقبل. كما وأشار البنتاغون إلى تعاون دفاعي مع أستراليا وإنتاج الصواريخ الموجهة، فيما جدد مارليز ثقته باتفاق أوكوس. أثار مشروع قانون في نيو ساوث ويز جدلا لاقتراحه توسيع سلطات الشرطة في الوصول إلى الهواتف والبيانات الرقمية خلال تحقيقات الجريمة المنظمة، ويتيح المشروع إلزام الشخص بفتح هاتفه إذا صدر خلال اعتقال أو توقيف مروري، مع عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات عند الرفض. وبعد فتح الجهاز يمكن للشرطة استخراج نسخة رقمية تشمل الرسائل والصور وسجل المواقع وبعض البيانات المحذوفة. وحذرت النائبة عن حزب الخضر من تأثير التشريع في الخصوصية واحتمال شموله جميع السكان. في المقابل قالت وزيرة الشرطة ياسمين كاتلي إن الجماعات الإجرامية تستخدم الهواتف لإخفاء أنشطتها. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، فيما أدانت قطر بأشد العبارات تجدد الهجمات على الكويت. وقال الجيش الإيراني إنه استهدف بصواريخ ومسيرات قواعد أمريكية في الإمارات والكويت، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن لشن هجوم جديد على إيران. وبحسب رويترز يدفع مساعدون بارزون لترامب نحو احتواء الحرب، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي في 23 نوفمبر. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن وزير الحرب الأمريكي بيت تاكسيث يمدد انتشار القوات الأمريكية في المنطقة إلى عام 2027، ما يشير إلى احتمال استمرار الحرب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز وأن الممر سيبقى مفتوحا، فيما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي واشنطن باستراتيجية حرب جديدة. ومن جانب آخر، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلتهم قوات الاحتلال في جنوب لبنان، قائلا إن التحقيق نفى مبرر احتجازهم. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 15 مسلحا خلال محاولتهم العبور من أفغانستان إلى شمال وزيرستان بعد اشتباكات استمرت 36 ساعة. واتهم الجيش كابول بعدم منع الهجمات الحدودية، بينما تنفي أفغانستان دعم الجماعات المسلحة التي تستهدف باكستان في الأشهر الأخيرة. قتل شخصان وأصيب آخرون، بينهم 3 من عناصر الشرطة في إطلاق نار بمينيابوليس الأمريكية، وأعلنت الشرطة وفاة المشتبه به من دون توضيح كيفية وفاته أو دوافع الهجوم، فيما أكد مستشفى استقرار حالة الشرطيين، ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في العملية. إلى اللقاء.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: A 2MFM sponsor.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 98228022. الأمانة بانكستاون 97081220.
6: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kehidupan.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا. موضوعنا اليوم مهم جدا وبمس كل بيت وكل شخص، خاصة مع انتشار الاحتيالات بطرق جديدة ومخادعة عم تستهدف الناس عبر الهاتف والرسائل والإنترنت. بهالفقرة رح نحكي وكيف ممكن نحمي أنفسنا وأهلنا من الوقوع ضحية لهيك عمليات احتيال. معنا اليوم ضيفتنا السيدة رابية شحروق من قسم خدمات المعلومات المالية، واللي عندها خبرة بهالمجال وراح تساعدنا نفهم أكثر عن أنواع الاحتيالات المنتشرة وكيف منكتشفها وأهم الطرق للوقاية منها. أهلا وسهلا فيكي معنا رابعة ونورتي البرنامج.
2: أهلا فيكي.
1: أول شيء منحب تعرفينا ما المقصود بعمليات الاحتيال وليش عم نشوف ازدياد بالفترة الأخيرة؟
2: صحيح، كتير في هلا في عدة أنواع من الاحتيال أونلاين. أي شخص ينتبه على السوشيال ميديا أو على إذا بيجي شي رسالة بينطلب منهم يفوتوا على هالرابط هذا، إنه ينتبهوا ويعرفوا إنه هذا الشيء منه احتيال، هو الصفحة هي حقيقية. إذا كانوا هن عندهم يعني من المتأكدين يتصلوا بالدائرة الحكومية بتختص بهالشي حتى يتأكدوا. بس للأسف يس، المحتالين دائما بيجددوا كيف فين يحتالوا على الأشخاص، كل ما نسد طريق لهم بيفتحوا طريق جديدة. وهن يعني بيجربوا impersonate خدماتنا including خدمات Service Australia. وكمان MyGov وMedicare Centrelink.
1: حتى أحيانا من الATO
2: كمان الATO. اليوم بدنا نركز أكثر على Services Australia. Services. بس هي الATO دوائر الحكومية وغير دوائر الحكومية، ما له بس دوائر الحكومية العالم يعني. المحتالين هول يحتالوا على الناس في كمان هنا ممكن يعملوا حالهم أنه عم يتصلوا من جمعيات خيرية
1: كمان
2: أو جمعيات مختصة بالكوارث بيساعدوا بأموال. ونحن يعني بنفهم أنه الناس بياخدوا حذر وما بيكونوا مرتاحين وقت بيصلوا مكالمة هاتفية منا أو تكست ميسيج أو إيميل. نحن إذا بدنا نتصل بأي شخص نحن نبعت رسالة، عادة ممكن نبعت رسالة على المايجاب إنبوكس إذا هن مسجلين. لتوصلهم الرسائل على المايجاب أو منبعت الرسالة بالبريد. يعني دائما أي شخص ينزل المايجاب أب أو هن بيكتبوا على بيكتبوا my.gov.au مشان يدخلوا الموقع الرسمي. لأنه في كتير عم ينصبوا يعملوا موقع بيشبه المايجاب بيشبه سيرفيس أستراليا،
1: حتى نفس الشعارات بيحطوها.
2: صحيح. مثل ما قلت إذا أي شخص منه متأكد من هالمكالمة الهاتفية من وين جاية دغري يسكروا وهن يتصلوا فينا، الرقم هو العادة بيتصلوا فينا حسب دفعتهم.
1: يعني مثل ما قلتي أخت رابية، يعني المطلوب الواحد ينزل المايجاف عنده، بحال أجته رسالة بيفوت على المايجاف بيتأكد بنا لأنه قد يكونوا بيعطينا لهنيك.
2: صحيح. في كمان مواقع إلكترونية هي من رسمية unofficial وسوشيال ميديا، حسابات تواصل السوشيال ميديا
1: تواصل
2: اجتماعي هنا بيشاركوا بمعلومات مطبوعات من سنترلينك. هي ما بتكون حقيقية، ما بتكون
1: مزيفة.
2: يعني برجع بقول أي شخص منه متأكد إذا المعلومات هو بيشوفها أونلاين منا صحيحة، هن يعملوا بحث ليتأكدوا إذا هالمعلومات هي صحيحة.
1: يتحرف فيها.
2: هن فين يروحوا على هن فين يفوتوا على موقعنا service australia.gov.au وهن كمان فيني
1: يتأكدوا
2: نعم. أو يتأكدوا أو فيني يتصلوا فينا
1: نعم.
2: أو يسألونا عن السوشيال ميديا
1: نعم. يعني إذا شخص إجا أي رسالة إيميل أو شيء شاكك بأمره داري فيهم يتصلوا ويسألوكم يتأكدوا منكم هالرسالة منكم ولا لا، أو بيجوا شخصيا لعندكم
2: أو بيجوا شخصيا لعندنا فين كمان للأسف يعني هذا الشيء كتير عم يزيد، بس يعني المسؤولية يعني على السيرفيس اتش اللي عنده مسؤولية، وكمان
1: الأشخاص
2: اللي بيتلقوا مخدمات أو مدفوعات من السيرفيس اتش اللي كمان هن كمان ياخدوا حذر ويحملوا مسؤولية أنه هالمعلومات تبعتهم الخاصة بيهم هويتهم ما يشاركوا بحدا وما يعطوا لحدا.
1: أكيد أكيد. طيب أخت رابية، شو هي الفئات اللي هن أكتر شيء مستهدفين من قبل المحتالين وليش؟
2: هلا اي حدا مستهدف، اي حدا يعني ما بياخذوا العمل، بس اكثر شيء بيكونوا هل بيستهدفوا هالعالم ممكن يكونوا كبار بالعمل وبيكونوا يعني هن عم بدهم ياخذوا مساعدات الدوله او غير الدوله هن بياخذوا يعني ادفانتج من هالعالم هيدي اللي بتكون vulnerable وعم يطلعوا على support
1: نعم
2: على مساعدة.
1: ليش برأيك إنه هن هول مثلا الكبار بالعمر بيبقوا أكتر شيء مستهدفين؟
2: لأنه بيكون يعني ما عندن توعية أو بيكونوا ما بيحكوا اللغة الإنجليزية أو بيكونوا يعني ما عندن هالخبرة الكاملة لهالأشياء هيدي ما عندن معلومات عن هالشيء.
1: نعم.
2: ممكن يكون أوقات عندن حدا هو بيعمل نيابة عنهم مثلا مع سنتلينك وهنا ما بيكون عندن هالمعلومات هاي.
1: نعم.
2: يعني هي أكتر شيء العمليات الاحتيال هي اثنين الكومن وانز نوعات من الاحتيال هو الفيشينج سكامز وكليك بايت. هي الفيشينج سكامز وقت اللي بيطلبوا من الشخص انه يضغط على الرابط كليك اون ا لينك وهو هاللينك هذا بياخذ الشخص موقع
1: الكتروني
2: مزيف صحيح وهن ساعتها فين بيسرقوا معلومات الشخص الخاصه فيه ولحتى لو هو الشخص ما حط معلوماته برضو هن في نسلوا هالمعلومات هيدي
1: نعم.
2: طول ما هو هالشخص فتع هاللينك.
1: شو اسمها هي؟ فيشينج سكامز.
2: فيشينج فيشينج سكام.
1: نعم. يعني هيدا الشخص مجرد ما فأس على عمل كليك لألون على السكام اللي جيته معناتها هن بيروحوا على معلوماته الخاصة بيقدروا ياخدوها.
2: صحيح.
1: وشو هي التانية؟
2: كليك بايت هاي تصيد الاحتيال.
1: نعم قريبة على الفيشينج والبايت وهالأشياء.
2: هي فيشينج يعني قلنا كليك بايت تصيد يعني الاحتيال.
1: نعم.
2: هي كمان بيخترعوا مواقع هي منها رسمية وبيشاركوا بالمعلومات وهن بهالمصممة هيدي هالويب سايت
1: نعم.
2: لحتى يجذبوا العالم بكثرة
1: نعم.
2: لحتى يستغلون ماليا يكونوا هن بحاجة لمساعدة هيدي بنقولها كليك بايت وهو عادة يعني هي معلومات مضللة أخبار مزيفة بتكون إجذاب يعني لحتى انتباه لحتى يجيت their attention
1: نعم هن إنه يستهدفون أكثر طيب
2: يعني ممكن يكون العناوين يعطوا عناوين يكون مغري مثلا ممكن يكون العنوان إنه في دفعة نقدية أو في دفعة الإغاثة أو بيكون دفعة واحدة يعني يعني مثلا هالعناوين هايدي بتخلي العالم بتغرهم
1: نعم تصديقا لكلامك والدتي هلأ من فترة إجاها إيميل بيقول لها إنه أنت ربحتي مليون فقصي هون على هاللينك
2: هيدي كتير منها هيدي في منها
1: نعم.
2: كتير
1: نعم يعني أنا اللي حذرت قلت لا ما تفقصيها لأنه بتاخدك وبياخدولك معلوماتك فانتبهي ومننبه يعني الناس كلها على هالشي
2: صحيح هيدي السكام يعني مفهوم بس في سكامز إنه ما بتكون واضحة وبتخلي الشخص إنه يفوت عليها
1: نعم لحتى يشوف شو هي لحتى يطلع عليها هون بيوقع بالسكام
2: كان عنده فضول يعرف
1: نعم
2: عنده فضول يعرف إنه شو هي يعني هاي بتصير مع أي حدا، بتصير مع يعني أنا بتصير معي كتير، بس أنا ما يعني عندي هالمعلومات هالتوعية.
1: نعم.
2: لو بعرف هي صحيحة ما برضه ما فوت عليها حتى أتأكد.
1: نعم نعم صحيح، هيدا المطلوب يكون. طيب هل في مؤشرات أو أرقام بتدل على حجم الخسائر الناتجة عن الاحتيال بأستراليا؟ يعني هل عندكم الحصر أنتوا قديش تقريبا؟
2: هل في معلومات من الدولة؟ هي عندها معلومات منو بس سيرفيس أستراليا، يعني معلومات عامة على الكل كان، بس هن بالآلاف.
1: نعم.
2: هلا بدي أرجع لكليك بيت كمان، هن ممكن يقولوا للأشخاص اللي عم يجربوا يحتالوا عليهم.
1: نعم.
2: إنه في تغييرات، طلبات لتغيير الهوية.
1: يمكن نعم، يمكن معلوماته أو في تغيرات بالسنتر
2: اللي بدنا أو زيادة للدفع،
1: بيغروهم هيك إنه في زيادة دفع. نعم.
2: هلا إذا الشخص ما تعرض للاحتيال بس بيشوف انه ممكن في صفحه سيرفيس استراليا او ماي جوف في احتيال سيرفيس استراليا ماي جوف، هن ممكن يبلغوا عنا، يبعثوا لنا ايميل مع المعلومات.
1: نعم.
2: report a scam at servicesaustralia.gov.au.
1: نعم.
2: وللاحتيالات غير متعلقة بسيرفيس أستراليا فين بعطوا ريبورت lscamwatch.gov.au. إذا الشخص هو يعني تعرض للاحتيال وبيخص سيرفيس أستراليا،
1: نعم،
2: في يتصل فينا أو
1: عن نمرة اللي هو بالعادة يعني بيتصل فيكم؟
2: لا هذه نمرة خاصة.
1: نعم.
2: هذه نمرة خاصة بمساعدة الأشخاص اللي صار الاحتيال عليهم. هي scams and identity theft help desk. وهي الرقم بيكون 1-800-94-1126.
1: هذا لحتى يبلغوا عن أمر احتيال صار معهم.
2: صحيح.
1: نعم، يعني حتى عندكم الأوفيس أنه ياخدوا احتياطاتهم بحق أنه عم يصير هالأمر، فيمكن بتبلغوا أنتوا الناس أنه بساعتها أنه في احتيالات، انتبهوا.
2: وهو في صفحة على صفحة الموقع سيرفيس أستراليا في معلومات عن العديد من الاحتيالات. واحتيالات يعني القديمة والجديدة. هي اسمها Active Scams بخلال سيرفيس أستراليا ويب سايت. ونحن دائما بنعمل تحديث لهالصفحة هايدي. وفي كمان يعني الشيء المنيح انه على صفحة سيرفيس أستراليا في معلومات بكل اللغات وضمن العربي.
1: نعم.
2: في عن الدفعات، عن الخدمات الموجودة يعني بالعربي.
1: نعم.
2: مترجمة بالعربي، وكمان هي بضمن في معلومات عن السكامز.
1: نعم. بيقدروا يفوتوا ويتعرفوا. نعم.
2: بيتعرفوا أكثر.
1: نعم. طيب شو هي أكثر أنواع الاحتيال المنتشرة هلأ بالوقت الحالي؟ هل هي مثلا عبر الرسائل النصية اللي بتبعتوها على البيت، أو المكالمات الهاتفية، أو بالبريد الإلكتروني؟
2: والله كله، في كله، بس كتير بيجي كمان بعالم تحتال بيسرقوا هويات الأشخاص.
1: نعم.
2: بيسرقوا الهويات وبيدخلوا على موقع الإلكتروني على الهواء.
1: نعم.
2: My Gov account. أو بيكونوا هن هالأشخاص هال ممكن يشاركوا معلوماتهم مع حدا، ممكن حتى تكون قريب لألون.
1: نعم.
2: ما أخذوا الاحتياط يعني الأمان الكامل لحتى. نعم. هن يعني protect the identity.
1: معلوماتهم الخاصة فيهم.
2: نعم.
1: بنسمع كثير كمان عن انتحال صفة جهات حكومية، كيف بتتم هيدي العمليات؟ يمكن على الهاتف أكتر شيء بيقولوا إنه نحن من السنتر لينك بدنا منك معلومات، يعني هون في شخص يقول لهم إنه أنا هلأ ماني مرتاح لأعطيكم معلوماتي، أنا برجع بتصل وبعطيكم إياها.
2: أكيد.
1: نعم.
2: أكيد. إذا الشخص نحن يعني سنترلينك ميديكي أو نتصل بالشخص اللي بيكونوا مسجلين، بعطلن تيكست ميسيج لحتى نخبرهم نحن بدنا نتصل فيهم قبل بوقت.
1: نعم.
2: نبعتلن هالتيكست ميسيج، بس ما بيكونوا منو متسجلين ليصلن هالتيكست ميسيج. إذا يعني نتصل فيهم هنا ما المرتاحين ياخذوا المكالمة، ياب فين هن يتصلوا على الرقم العادي اللي بيتصلوا فيه
1: لا يتأكدوا
2: على دفعتهم، ورقم لا يتأكدوا انه هذا.
1: نعم.
2: لأنه نحن ساعات منحط نوت على الملف تبعهم انه نحن حاولنا نتصل، عشان وقت اللي بيتصلوا فينا على الرقم الصح الموظفين بيعرفوا الموظف جرب يتصل بالكاستمر.
1: نعم نعم. طيب شو هي الاحتيالات الاستثمار العملات الرقمية وليش بيوقع الكثير من الناس فيها؟
2: في إشارات فيني أقول لك على الإشارات أنه ممكن يكون هذا يكون احتيال. وقت اللي حدا بيجي ميسيج أو مكالمة هاتفية أنه هو منه متوقع تجي أو وقت اللي بيكون بيعطوه شخص بيعطوه موعد في تسرع لهالشي أو يعني بيوعدوه بشي مالي بيستفاد فيه ماليا
1: نعم مبلغ من المال
2: أو وقت اللي بيكون يهددوه أو بيهددوه مثلا بيفوت على إذا مرد بيفوت على الحبس بياخد فاين
1: نعم
2: هيدا الشي هيدا إشارة أنه ممكن يكون هالشي
1: مضبوط نعم
2: تنصيب صحيح. نحن سنترلينك أبدا أبدا ما بتطلب من أي شخص لحتى يفوت على الرابط وتساين إين على الماي جاب أكاونت أونلاين. نحن أبدا ما نطلب من أي شخص ليدفع لنا أو يحول أموال لحتى يحصلوا على بايمنت من سنترلينك دفع من سنترلينك. يعني ما نطلب من أي شخص يعطينا ريموت أكسس على الكمبيوتر تبعتهم لحتى نحن نفوت على حسابهم الإلكتروني.
1: نعم حسابهم.
2: أبدا أبدا سنترلينك ما بتعمل هيك. أو ميديكي.
1: يعني المطلوب للأشخاص ينتبهوا بالنسبة لها الأمر خصوصا بالأمر اللي هلأ حكيتي فيه إنه في ناس كتير عم يجيهم رسائل وأحيانا بتكون مسجلة إنه بدكم تدفعوا دفعة أو عليكم دفع إذا بتدفعون بتتحاكموا بتحبسوا وبيجي الفيدرال بوليس لعندكم لهالدرجة يعني بيوصلوا معهم
2: لهالدرجة صحيح كمان ممكن أوقات يكون حدا إنه جي فاين وهالفاين كمان يعني من أي من دائرة مثلا ترافيك فاين وبيكون يعني الشخص بيستغرب إنه في إشارة إنه هذا الشيء منه مضبوط ما يدفع الفاين إلا ما يتأكد
1: صحيح يعني محتارين كيف بدهم يفوتوا بالاحتيالات نعم
2: للأسف إنه هذا الشيء هلا الكل يعني متعرض له
1: نعم
2: ما ناخذ احتياط
1: نعم يعني ما حدا عم يخلص منه لكن انه مثلا كبار بالعمر او حتى اللي هن عندهم بزنسز او اللي عندهم ورك بيشتغلوا كلهم عم يتعرضوا لهالشيء
2: صحيح
1: نعم طيب هلا في عندي سؤال شو هو الاحتياط العاطفي مثل الرومانس سكامز في هيك شيء
2: في رومانس سكام
1: يا بعده بيشكل خطر حقيقي
2: صحيح في عندي معلومات عن أشخاص يعني وقعوا بهالرومانس كام وبيستغلون ماليا
1: نعم
2: بيكون من خارج أستراليا كمان
1: أها يعني كيف بيصير هيدا تقريبا؟
2: يعني بيغرون بشي تعرفي إذا واحد بيكون لونلي ما عنده حدا بيكون هو لوحده بيكون بحاجة لحدا يعني يشاركه بالحياة أو شيء يعني في عالم كتير ضنربوا
1: نعم يعني بيتقربوا منه أنه هن عم يعطفوا عليه وعم يتطلعوا فيه بس بالمقابل عم يقشطوا مصرياته وهو بيكون منه منتبه على هالأمر
2: نعم.
1: طيب شو هي العلامات التحذيرية اللي الشخص المطلوب أنه ينتبه لها؟
2: مثل ما قلنا مثلا إذا إجا رسائل أو مكالمة منه متوقعة unexpected بينطلب منهم deadline يعني موعد نهائي أو sense of urgency لازم يعملوا دغري أو مثل ما قلنا بيوعدوا بإفادة مالية أو تهديد
1: نعم بس كيف بده يمكن إنه للشخص إنه يتأكد من إنه الرسالة أو المكالمة هي حقيقية ومنا احتيال
2: هو الشخص ما متأكد يتصل بسيرفيس أستراليا
1: نعم
2: إذا ما بيحكوا اللغة الإنجليزية بيفين يتصلوا ب 131202 وبيحكوا مع موظف باللغتهم
1: نعم
2: بيطلبوا عربي بيحكوا باللغة العربية
1: نعم في لغات كتيرة بيقدروا يعني اللي ما بيحكي لغة الإنجليزي بيقدروا يحولوا على في لغات كتيرة يقدروا يحكوا معهم
2: صحيح.
1: نعم
2: صحيح.
1: يعني كمان ذكرتي إنه الجهات الحكومية ما بتطلب معلومات شخصية أو مالية حتى عبر الرابط أو الرسائل
2: صحيح أكيد
1: شو هي أهم النصائح اللي لحماية الحسابات الإلكترونية مثل المايغاف والحسابات حتى البنكية
2: ما حدا يشارك معلوماته مع أي حدا ما يعطي معلوماته لأي حدا لحتى إذا كان حدا بيقربه
1: نعم
2: حتى إذا كان حدا يعني من العائلة بيأمن له أو شيء يعني إلا ما يكون متأكد إنه الشخص ما أحو يستغل
1: يعني مثل ما بيقولوا 100%
2: 100% أكيد
1: نعم أكيد يعني حتى ما يكتبوا يمكن الرقم السري على شيء ورقة
2: صحيح إنه ما يشاركوا معلوماتهم إنه كيف يفوتوا على الماي جاب ساين إن للمايجاب اكاونت وسنترلينك اكاونت ما ياتوا الرقم السري ويسالوا حالهم انه هل المسج او المكالمه هي صحيحه او الموقع الالكتروني هل هو صحيح لانه نحن اذا بدنا نتصل باي شخص في الاحتمال مو ذا لاكي نحن بنبعثه على المايجاب انبوكس او بنبعث بالبريد
1: نعم يمكن حتى احيانا بتبعثوا مسج انه بدنا نتصل فيكم
2: text message انه نحن will be calling you you know something like يعني مثلا اذا انا بدي اتصل باي شخص مشان الدفع هو مسجل يجي text message بنبعث text message وبننتظر شي 15 دقيقه لو بتتصل
1: نعم يعني هذه طريقة حقيقة يعني فعالة بظن وبتأكدوا 100% إنه هيدا الاتصال من الأوفيس ذاته من المايجاف أو السنترني
2: برضو في حالات إنه لو بعتنا هالتكست مسج في أشخاص برضو ما مرتاحين يحكوا معنا ونحن نطلب منهم يتصلوا على الرقم عادة هم بيتصلوا فيه
1: أكيد الموجود عندهم نعم طيب أخت رابية هل أنت بتنصحي باستخدام المصادقة الثنائية اللي هي two factor authentication
2: yes yeah هلا it's important to upgrade more secure sign-in يعني طريقة تسجيل الدخول أكثر أماناً هو باسكي أو مثل مفتاح ما باسكي يعني مفتاح المرور أو الهوية الرقمية digital ID لحتى هيدي بزيادة من الأمان لأنه حدا ما بيقدر يفوت على صفحتهم الأونلاين أو على المايجاب أونلاين
1: يعني حتى ما يخلوا مثل ما قلنا الأرقام أو كيف بيفوتوا عليها بمتناول الأيدي محل قريب من الكمبيوتر أو تكون مبينة لأي شخص طيب كمان حكيتي عن أهمية مشاركة إنه الرموز اللي هي الفيريفيكيشن الكودز مع أي شخص إلا إذا كانوا متأكدين منه
2: صحيح هنا يعني مفتاح المرور أو الـ ID digital ID بيصيروا بيستغنوا عن الباسورد في عالم كتير بتنسي الباسورد وفين يعملوا الفيس سكان أو fingerprint
1: بسمة نعم
2: بسمة البين نمبر
1: رقم السري
2: لحتى يدخلوا to login
1: yeah. نعم أوكي طيب رابية من خبرتك أنت كيف نحن بنقدر أنه نوعي كبار السن وأفراد الجالية العربية بمخاطر الاحتيال
2: هلأ في مثلا جمعيات فين يعني يعطوا معلومات أي شخص فيه يتصل فينا
1: نعم
2: ياخد معلومات أكتر إذا هو بيكون منه متأكد يعني أنا بقول لأي شخص بيجي text message أو رسالة أو أي شيء بخص بالservices أستراليا Centrelink or Medicare MyGov يتصل لحتى يتأكد لحتى إذا بتكون منه متعلق بservices أستراليا بيكون ممكن إن Australian Taxation Office يتصل بالدائرة هي المختصة بهالأمر أو بتكون هي الشيء بيختص بالبنك يتصل بالبنك أي شيء ما هو متعلق بالسيرفيس أستراليا سكام هن يعطوا كمان يعطوا ريبورت يبعثوا ريبورت على scamwatch.gov.au
1: نعم يعني قصدك أنه أي مؤسسة بتبعت شيء لشخص بيكون هو منه متأكد منه بيقدر هو يجيب رقم الهاتف الهيدي المؤسسة ويتصل فيهم ويحكي معهم ويسألهم إذا كانت هالرسالة أو المكالمة منهم شخصيا
2: نعم. لأنه هناك في هلأ في توعية كتير زيادة سيرفيس أستراليا بتوقف ألاف من المواقع الغير صحيحة الاحتيالات
1: نعم
2: ايه برضو في حالات انه بينجحوا فيها
1: نعم اكيد لانه بنسمع قصص كتير يعني في شخص بعثوا له قالوا له نحن من الاي تي او وعليك دفعه هلا بدك تروح على البنك وتدفع ما عاد في وقت اذا ما دفعت بقط الحبس وقد وقد ام راح الشخص دفع بعدين تبين له انه سكام
2: كتير يعني مكالمات على التليفون وقت يعني بتشوفوا هالرقم هن من يعني ما بيعطوا هالرقم من شايفين هالرقم قبل يعني من متأكدين أنا بيجيني كتير هيك يعني مكالمات ما برد block the call منشان ما يستمروا يتصلوا بالشخص
1: نعم طيب هلأ إذا شخص أنه اكتشف أنه هو تعرض لعملية احتيال شو هي أول خطوة المطلوب أنه يقوم فيها؟
2: مثل ما قلنا إذا هي بتخص السيرفيس أستراليا يتصلوا فينا الرقم 1-800-941-126 otherwise فيني بعتوا report على scamwatch.gov.au
1: نعم إن شاء الله طيب أخت رابية هل في إمكان أنه الشخص يسترجع الأموال اللي أخذوا له إياها؟
2: هلا Centrelink ممكن من Service Australia إذا كان Centrelink أو Medicare yes ممكن بس يعني كل كيس بيختلف كل ظروف شخص بتختلف. نبحث نحن فيها وممكن نرجع الدفع على الشخص. هلا إذا كان من البنك بيعمل بحث يعني شغله كل شركة كل واحد ظروف يعني حسب الظروف.
1: نعم أكيد شيء أكيد. طيب أخت رابية شو هي الرسالة اللي أنت بترغبي إنه توجهيها لمستمعينا ضمن حملة سكام باسترز؟
2: بس بقول إذا يعني أي شيء ممكن متأكدين منه هي كانت رسالة هي كانت مسج أو لينك أونلاين بيطلبوا منكم تفوتوا على هاللينك أو الويب سايت أو بيبعتكم تكست مسج ما تردوا أبدا إذا ممكن أنتم متأكدين واتصلوا بالإدارة أو المنظمة أو مؤسسة أو أي دوائر حكومية أو غير حكومية
1: إذا ما كانوا مرتاحين
2: إذا كانوا مرتاحين. أوقات بيكون هالشي مبين صحيح ما نبين فيه كذب يعني هن كتير المحتالين شاطرين يحتالوا الواحد قد ما فيه ياخد حذر عن هالشي يكون واعي إذا ما نو متأكد يشوف إذا حدا عنده قرايب أو صديق أو يطلع ويشوف إذا يأكد له إذا هالشي كمان صحيح أو لا ممكن يعني كمان بآخر النهار إنه الواحد ما بيخسر شيء إذا بيتصل
1: أكيد
2: بل ما يقدم أي شيء.
1: نعم بشكرك كتير على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها القيبة حقيقة اللي حتنفع المستمعين كتير خصوصا هلأ بهالأيام هالأمور عم تتكرر كتير وزايدة أكتر من الأول فمعلومات اللي عطتينا إياها إن شاء الله تعالى بتنفع المستمعين وبشكرك كتير على المقابلة وحضرتك أنت من سيرفيس أستراليا من خدمات معلومات مالية شكرا كتير لإليك ونسرينك
2: شكرا لإلكم وإن شاء الله المستمعين بيستفيد
1: إن شاء الله تعالى
2: بس ملاحظة كمان يعني وقت الشخص بيفوت على الموقع الأونلاين إلكتروني على MyGov أو Centrelink account أو بيفوت على البنك account يعني وبيخلصوا بيعملوا شغل وبيخلصوا ينتبهوا في كتير بيخلوا الأكاونت open مفتوحة
1: ده يعملوا لوك اب
2: اكزاكتلي هيدي يعني بتحطهم بخطر انه حدا في يفوت عليها المحتالين فيني يفوتوا عليها يعني كتير هيدي ياخذوا حذر منه لوج اوت سكروا الاكونت سكروا الحساب وقت بتخلصوا
1: يعني بس للتوضيح يعني الواحد لو كان ببيته وما حدا معه بالبيت يعني اذا تركها مفتوحه بيقدروا من برا يفوتوا على معلوماته اذا ما كان مسكره
2: صحيح
1: يعني مننبه الكل مجرد ما فاتوا وعملوا أي شيء على صفحتهم وفيها باسورد يعني يقفلوا
2: يسكروا ويقفلوا الحساب هذا مشان ما حدا فيه يفوت ويحصل على المعلومات
1: نعم يخذلوا معلومات
2: أو معلومات أو يستفادوا ماليا
1: نعم صحيح هيدي نقطة كتير مهمة نعم شكرا كتير لك يا أخت رابعة نعم
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220.
9: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
10: Una nascita che ha cambiato il mondo, un messaggio che continua a ispirare, un'eredità che vive attraverso le generazioni. Egli è Muhammad, che la pace sia su di lui. Unisciti a noi nell'onorare la sua benedetta nascita. Domenica 6 settembre presso il Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Visita mawlidconcert.org.au. Ricordiamo la sua nascita. Onoriamo il suo messaggio e portiamo avanti la sua eredità, perché è sulla sua via che viviamo.
11: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم أحبابنا الكرام من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM ومع صباح يوم جديد. هذا اليوم الفضيل المبارك أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة. جمعة مباركة عليكم جميعا أحبابنا الكرام في هذا اليوم الفضيل 22 من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448، الرابع من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. أسعد الله صباحكم بكل خير وأطيب التحيات لكم من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نعم أحبابنا الكرام، يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا ومع فترة صباحية جديدة من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية على الموجة 92.1 FM، وأيضا من خلال الديجيتال راديو بمدينة سيدني وضواحيها.

هذا حالي. كمان منحيي مستمعينا اللي عم يتابعونا من خلال الابليكيشن الخاص بالإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وأيضا من خلال موقعنا 2fm.org.au، ومن حث الجميع يعملوا داونلود للابليكيشن ويعطونا الفيدباك، نشوف إذا كان عندكم طلبات لزيادة بعض الخيارات أو بعض الفيتشرز، بعض يعني مميزات خاصة بالابليكيشن. نحب يعني وبيسعدنا أنه نسمع منكم ونشوف أراءكم بالنسبة للأبليكيشن اللي هو غني، يعني ما شاء الله فيه كمان البوصلة لتحددوا اتجاه القبلة، وكمان مواقيت الصلاة والتذكير بالصلاة قبل ثلث ساعة بيطلع لكم نوتيفيكيشن أنه باقي 20 دقيقة لوقت الصلاة. وهذا كمان يمكن في كتير ناس عندهم الابليكيشن بس ما بيعرفوا انه فيهم يغيروا هذه الاعدادات، هذه يعني هذه السيتنجز بتتغير فيكم متعدلوا وتقولوا يعني تختاروا مثلا 30 دقيقة قبل الاذان ينبهكم او اكثر او اقل، وكمان فيكم تختاروا انه يطلع صوت اذان تكبيرة مثلا او شيء، وفي اشياء اخرى منه تقدروا تسمعوا الإذاعة وين ما كنتوا من خلال الابليكيشن، أيضا توصلوا للموقع ولوسائل التواصل الاجتماعي، وكمان مزايا أخرى اللي هي مثل أذكار الصباح وأذكار المساء مكتوبة وفيكم تسمعوها بأي وقت. لربما أحيانا الواحد بيكون مشغول وفاتته الأوراد عبر الإذاعة، فمن خلال الابليكيشن عزيز المستمع بتقدر دائما تسمعها بالوقت اللي بترغب إن شاء الله تعالى. وكمان في بقلبه يعني من خلال الابليكيشن في عداد للذكر، في عداد للذكر، وكمان عم يتم زيادة أشياء إن شاء الله تباعا، ومنحب نسمع لآرائكم وطلباتكم إن شاء الله تعالى حتى يكون الابليكيشن مناسب للجميع وبيلبي طلبات الجميع وبينال رغبة الجميع إن شاء الله تعالى. ما تتأخروا، نزلوا الابليكيشن سواء عبر الاندرويد او عبر اجهزة الابل فمتوفر، وفيكم ايضا تبعتوا لاقربائكم واحبابكم وين ما كانوا ينزلوا الابليكيشن ليسمعونا ويتابعونا ان شاء الله تعالى. وتباعا مثل ما قلت حيكون في زيادة مميزات وفيتشرز اخرى حتكون ان شاء الله لحتى يكون الابليكيشن مميز جدا و بيلبي طلبات الجميع إن شاء الله.

0: كمان أحبابنا الكرام نذكركم تابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتكونوا معنا، وكمان بيسعدنا أنه تتابعونا وتشوفوا شو عم تعمل إذاعة الجالية الإسلامية وشو عم يعني شو النشاطات اللي عم تقوم فيها الإذاعة، وتكونوا معنا إن شاء الله مع شير ولايك وتعليقاتكم حتى نكون معكم وتكونوا معنا ونسمع منكم وتسمعوا منا إن شاء الله تعالى. تحياتنا لكم وإن شاء الله دائما تستفيدوا من مرافقة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وبرامجها.
1: مسلمين على الخير والحسنى جماعة،
2: هذا حبيبي المصطفى.
0: كمان ما بننسى موعدنا معكم بعد بكرة، يعني صرنا أكثر من شهر عم نذكر ونذكر بالاحتفال الكبير بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام اللي حيكون هالأحد إن شاء الله تعالى بالويتلم لجا سينتا على 90A ميموريال أفينيو ليفربول. ما تنسوا الموعد أحبابنا الكرام، اللي بعد ما سجل وحجز يدخل على الموقع mawlidconcert.org.au، يعني إذا بتكتبوا بالسيرش مالتيكولتشرال مولد أو مولد كونسرت أظن دغري بتحصلوا على الويب سايت اللي هو mawlidconcert.org.au، ومن خلاله بتعملوا سكان للكيو آر كود وبتعملوا حجز، تحجزوا لكم وللأشخاص اللي جايين معكم. وإذا بكم أي مساعدة نحن جاهزين ومستعدين إن شاء الله، سواء تبعتوا رسالة من خلال الواتساب أو من خلال الاتصال تتصلوا فينا إن شاء الله عز وجل. إذن الاحتفال هالأحد الساعة 3 من بعد الظهر، نعم من بعد الظهر، يعني إن شاء الله تفتح الأبواب ليبلش الاحتفال الساعة 4، ولكن كونوا باكرا حتى تأمنوا أنه صفيتوا السيارة براحتكم واتجهتوا للمكان لقاعة الاحتفال على 90A ميموريال أفينيو ليفربول، وتأمنوا على مكانكم وتكونوا قاعدين جاهزين ناطرين الاحتفال ليبلش، فما تتأخروا أحبابنا الكرام، كونوا معنا باكرا يعني من الساعة 3 كونوا هناك إن شاء الله حتى نفرح ونبتهج معا بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، تلاوة من القرآن ونسمع شيء من سيرة النبي العطرة مع أناشيد بلغات ولهجات مختلفة تعبيرا عن حبنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

يقول حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: من صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في يوم الجمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. فلا تبخلوا على أنفسكم مستمعين الكرام، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه. فلنردد معا ولنقل: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ودائما نذكر أحبابنا الكرام أنه يكون اللفظ صحيح، نتأكد أنه لما نذكر شيء من الدين، لا سيما الذكر الصلاة على النبي، يكون اللفظ صحيح حتى إن شاء الله ننال الأجر والثواب. الواحد يتأكد أنه عم يقوله بتمهل بلفظ صحيح حتى ينال الأجر والثواب إن شاء الله، مع النية الصحيحة، النية الحسنة لله تعالى، حتى الإنسان يكسب الأجر والثواب من الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أحبابنا الكرام، كمان دائما منذكر الأغلب يعني سامع هالمعلومات، ولكن منعيدها للفائدة. معنى الصلاة على النبي لما نقول اللهم صل على محمد، معناه نسأل الله تعالى أن يزيد سيدنا محمدا شرفا وتعظيما. ولما نقول وسلم، أي سلم أمة سيدنا محمد مما يخاف عليها سيدنا محمد. هذا معنى الصلاة على النبي. يعني قد يعني دائما بيكون في تنبيه أنه هذه الصلاة ما معناتها الركوع والسجود. فلما بحديث النبي: من صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة، يعني يرفعه بها درجات إن شاء الله عز وجل. فهيدا لما نحن بنقول اللهم صل على محمد، نطلب من الله أن يزيد سيدنا محمدا شرفا وتعظيما. والتسليم معناه أن يسلم أمة سيدنا محمد مما يخاف لها سيدنا، أو مما يخاف عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما ننبه مستمعينا الكرام، لما نقول اللهم صل، كلمة صل هنا هي صاد ولام، واللام عليها تشديد وكسر، ما في ياء. فانتبهوا جدا، يعني انتبهوا كثير، كونوا منتبهين، ما تقولوا اللهم صلي مع المد، فهذا بيغير المعنى. اللهم صلي على سيدنا محمد. نعم، حتى تكون واضحة، يعني نعطي مثل ودائما منكرر هذا المثل، لأنه قد على السمع ما يبين شو الفرق. لما منزيد الياء بيصير خطاب للأنثى، مثل لما منقول اللهم اغفر لفلان، فالراء عليها كسرة، عفوا الراء عليها سكون، اللهم اغفر لفلان. فما منقول اللهم اغفري، لما منقول اللهم صلي مثل ما عم نقول اللهم اغفر من ناحية الإعراب، يعني من ناحية عم نحكي اللغة. فلما بنقول اللهم صلي مع زيادة الياء، كأنه واحد عم يقول نفس الشيء، اللهم اغفري أو ارحمي، فبيكون خطاب للأنثى. نعم، الله ليس ذكرا ولا أنثى، ليس كمثله شيء، ولكن الخطاب ما بيكون بخطاب الأنثى. عرفتوا كيف؟ إن شاء الله تكون واضحة. فمشان هيك مهم ما نزيد الياء، لأنه هون في حذف لحرف العلة. لما نسأل الله، لما نقول اللهم صلي، الياء هي حرف علة بتروح. لما ما في ياء بيكون في سكون، لما منقول اللهم اغفر على الراء في سكون، فما منقول اغفري أكيد مثل ما قلنا، وما منقول صلي، لأنه بالطلب لما نطلب اللهم صلي الياء تحذف، فبتصير لام عليها شدة تشديد وكسر. إن شاء الله تكون واضحة. هذا التنبيه مهم جدا، لأنه في ناس كثير منشوف على السوشيال ميديا بيكتبوا التعليق بحطوا صلي مع الياء. هلأ كلمة صلى الله، حتى في ناس يمكن شوي بيقولوا بتختلط الأمور. صلى الله في لام والألف اللينة، الألف المقصورة اللي بيقول ما فيها نقط،
هيدي صحيحة منقول صلى الله، مع أنه ما بنسمع باللفظ لأنه بعدها في همزة الوصل صلى الله، فهيدي الفعل غير هنيك الفعل الطلب، لما الرجاء لما منقول اللهم صلي تحذف الياء، بس لما منقول صلى الله في ألف بكلمة صلى تكتب الصاد لام والألف المقصورة الألف اللينة اللي على رسم الياء مثل شكل الياء بدون نقط. فتحياتنا لكم، حبينا نوضح هالشي حتى نحن وياكم نستفيد إن شاء الله تعالى ويكون واضح عند الجميع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين.

سريعا أحبابنا الكرام، قبل ما نختم نذكر بعض الأشياء المتعلقة بفترة الخدمات. وكمان بذكر أنه سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي مرتفع اليوم نوعا ما، اليوم 72 سنت، إذن 72 سنت مقابل الأمريكي.

درجة. بس اللافت بالنسبة ليوم غد، متوقع توصل درجات الحرارة بمدينة سيدني بأقصاها ل 31 درجة مئوية، بتتراوح ما بين 15 و 31. أما في رياح نشطة، هناك احتمال ضئيل لأمطار متفرقة بمدينة سيدني في فترة ما بعد الظهر والمساء. الرياح 15 ل 25 كيلومتر، بتزيد من بعدين بتتراوح 35 ل 50 كيلومتر بفترة الصباح، وبترجع بتخف مع حلول المساء لتتراوح ما بين 20 و 25 درجة مئوية إن شاء الله. أما يوم الأحد متوقع يكون مشمس وصافي، والحرارة بتتراوح ما بين 14 و 23 درجة مئوية إن شاء الله، حيث بيكون الجو جميل إن شاء الله. ومنشوفكم باحتفال المولد بليفربول بالويتلم لجا سنتا على 90A ميموريال أفنيو ليفربول يوم الأحد الساعة 3 من بعد الظهر. أهلا وسهلا بالجميع، وبصرنا نشوفكم إن شاء الله تعالى. بالعودة للمعروضات بفترة الخدمات، كان في وصلنا رسالة في دجاج بعتين صور لدجاجات معروضين للبيع، ومكتوب أنه بيضوا كمان. الرقم لتفاصيل أكثر 0477-771-394 0477-771-394. كمان يوم أمس وردنا الأخ الكريم عرض دجاجات، 6 دجاجات، عم بقول كل دجاجة بتبيض بيضتين باليوم كل يوم، وفي ديك روسي كلهم ب $150 موجودين بيجونا، والرقم 0423-352-500 0423-352-500 0423-352-500. كمان كان في كيا ريو معروض للبيع، موديل 2010 كيا ريو فور سيل، ريجستريشن تيل مارش 27، إذن لشهر 3 السنة الجاية. Very clean as mentioned. Automatic $8,000 or nearest offer، $8,000 أو أقرب سعر. Fairfield area، الرقم the phone number is 0449-228-124 0449-228-124. كمان في تويوتا ياريس 2012 موديل فور سيل 2012، ريجستريشن تيل ذا اند اوف ابريل 27 لاخر شهر 4 السنه الجايه. اوتوماتيك كلين از منشند، سكند ليدي اونر، ريد كولر، تو دور، 135000 كيلومتر، ماشي 135000 كيلومتر، ببين هي $9,000 او اقرب سعر $9,000 اور نير ستافا. ذا فون نمبر 0416-166-4 again 0416-166-4 0416-166-4. كمان مطلوب شيف للعمل بمطعم لبناني، اكل لبناني بمنطقه بانكستاون، دوام كامل 6 ايام او 7 ايام حسب، يعني اذا بده يشتغل 7 ايام متوفر العمل، والرقم 0452-505204. as our brother mentioned, they need a chef to work in a Lebanese restaurant in Bankstown area full time, 6 days and 7 days available for full-time work, as he mentioned. And the phone number is 0452-505204 0452-505204. في عفش بيت بكامله للبيع بمنطقة ريفرود، في تخوت البيتز وكنبيات كاوتشز كل شيء بالمطبخ، kitchen wear, everything in the kitchen for sale due to moving، بداعي الانتقال in Riverwood area. اللي بيهمه الأمر مثل ما قلنا عفش بيت بكامله full furniture for sale in Riverwood. And the phone number is 0450-300-40 0450-300-40. كمان كان مطلوب شخص لتثبيت باب بالجراج، بده يثبت لهم باب الجراج، في شيء يعني بده تصليح تثبيت، وببانكستاون أريا يفضل الاتصال بعد الساعة 4 على رقم 0477-207-228 0477-207-228. كمان كان في مازدا يوت معروض للبيع، مازدا يوت BT50 2018 تيربو ديزل موديل 2018، 1 year registration, new tires, new engine still under warranty, so replacement the engine replacement cost $6,500, manual, and the price is $15,500 for a quick sale. إذن للبيع السريع $15,500. هذا اليوت مغيرين الانجن، كلفهم $6,500، ما زالت

0: وحده الكفاله هو مانيوال ومعروض مثل ما قلنا ب $15,500. في الاخ عنده كمان مرسيدس R350 اذا R350 2007 model for sale موديل 2007 very clean as mentioned 6 seat 10 months registration 10 شهور $8,000 or nearest offer it's very clean car as mentioned good family car 0416566696 كمان الاخ عنده 4 جنوطه مع دواليبون لللاند كروزا so 0416566696 قلنا بطريقه مختلفه احنا رجعنا 0416566696 اذا احبابنا الكرام وصلنا معكم لختام فتره الخدمات لهذا اليوم ان شاء الله تعالى نلتقيكم يوم الاثنين بس قبل بدنا نشوفكم ان شاء الله تعالى يوم الاحد باحتفال ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام ما تفوتوا على أنفسكم هذه الفرصة نصيحة الغوا كل شيء وكونوا معنا نجتمع على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونفرح ونبتهج بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام هذا السبت الساعة 3 بليفربول ويتلم ليجر سنتر 90A ميموريال أفينيو ليفربول ومزيد من المعلومات والحجز على mouledconcert.org.au إذا ما تيسر لكم أظن يعني بتتوجهوا للمكان الاحتفال وإن شاء الله بيساعدوكم فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع إن شاء الله نراكم بهذا الاحتفال الضخم والكبير بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام على أمل الملتقى نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته والانتقال لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر إلى اللقاء بإذن الله
1: To MFM Muslim Community Radio موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر To MFM الإذاعة الإسلامية في سيدني

أعلنت الولايات المتحدة تسريع خطط توسيع وجودها العسكري في أستراليا بعد مباحثات في واشنطن بين وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز ونظيره الأمريكي بيت تاكسيث. وقال مارليز إن تفاصيل الخطط ستعلن خلال اجتماعات مقبلة، مؤكدا أن تعزيز الوجود الأمريكي يدعم الردع والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويضاف ذلك إلى التناوب السنوي لقوات المارينز في داروين وإنشاء قوة الغواصات الدورية في غرب أستراليا، حيث سيتمركز نحو 1000 عنصر من البحرية الأمريكية ابتداء من العام المقبل. كما وأشار البنتاغون إلى تعاون دفاعي مع أستراليا وإنتاج الصواريخ الموجهة، فيما جدد مارليز ثقته باتفاق أوكوس. أثار مشروع قانون في نيو ساوث ويز جدلا لاقتراحه توسيع سلطات الشرطة في الوصول إلى الهواتف والبيانات الرقمية خلال تحقيقات الجريمة المنظمة، ويتيح المشروع إلزام الشخص بفتح هاتفه إذا صدر خلال اعتقال أو توقيف مروري مع عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات عند الرفض. وبعد فتح الجهاز يمكن للشرطة استخراج نسخة رقمية تشمل الرسائل والصور وسجل المواقع وبعض البيانات المحذوفة. وحذرت النائبة عن حزب الخضر من تأثير التشريع في الخصوصية واحتمال شموله جميع السكان. في المقابل قالت وزيرة الشرطة ياسمين كاتلي إن الجماعات الإجرامية تستخدم الهواتف لإخفاء أنشطتها. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، فيما أدانت قطر بأشد العبارات تجدد الهجمات على الكويت. وقال الجيش الإيراني إنه استهدف بصواريخ ومسيرات قواعد أمريكية في الإمارات والكويت، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن لشن هجوم جديد على إيران. وبحسب رويترز يدفع مساعدون بارزون لترامب نحو احتواء الحرب، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي في 23 نوفمبر. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن وزير الحرب الأمريكي بيت تاكسيث يمدد انتشار القوات الأمريكية في المنطقة إلى عام 2027، ما يشير إلى احتمال استمرار الحرب.